0: اتونسيون غسيلو وزيد
1: بيان
0: سور اي فوالا عنده ضغط وزيد اكيد هو بيدو كان عنده بارش امل ومن قبل يعني توا ساعات يتيح وساعات تلقاه مغشش برشا وحاجة صحية وباهية زادة خاطر يعني فهم. أما اليوم الحقيقة ما نعرفوش كيفاش يعني كيفاش باش نعملوا إذا كان بالحق
1: تتصرف إزاي بأي طريقة
0: خاطر مازالوا أكثر من عامين ساعات تقعد تقول كيفاش باش نعملوا يعني وهو هو أكيد كيفاش باش يعيشهم السنتين هذوما
1: بقاله أكتر من عامين وتحكم عليه مرة أخرى بثلاث سنين سجن. القضية يعني لسه ما انتهتش هنا، احنا هنحاول دلوقتي نتصل بالمحامي غازي مرابط علشان ناخد منه بعض التفاصيل. أنا بشكرك إيناس على الشهادة دي، أنا عارفة أنه هي شهادة مؤلمة والوضع مؤلم ليكي، لكل الأسرة، لأختك كمان، لمراد أكيد، وكمان لكل الصحفيين إن كانوا في تونس أو في العالم كله، لأن حرية الصحافة أساسية ضرورية مش بس للصحفيين ولكن للشعوب كلها.
0: أكيد فريمون صحافة ضرورية والمساندة تقويها برشا زيد. يعطيكم الصحة وإن شاء الله اللي جاي خير من اللي فات.
1: ويعيشك وربنا يديكوا القوة علشان تكملوا النضال. شكرا جزيلا ليك يا إيناس. واحنا في هوا الأيام قدرنا نتواصل مع المحامي مراد زغيدي الأستاذ غازي مرابط، وبعت لنا هذه الرسالة.
2: طبعا أستنكر هذا القرار، هذا القرار بالسجن النافذ يؤكد أن مراد سجين رأي، هذا قرار فضيحة جديدة يؤكد أنه بالرغم من خلو الملف من أي اتهام جدي أو قانوني فإن الظلم لا زال متواصل ضد مراد زغيدي. هذا الكابوس اللي يعيش فيه مراد وعائلته منذ أكثر من سنتين من التنكيل الإجرائي، سنتين من الاستهداف الشخصي. هذا القرار يؤكد أن حرية الصحافة وحرية التعبير مستهدفة في تونس، هذا تضييق على الحريات العامة وفي نفس الوقت الحريات الفردية، يعني هذا تضييق متواصل إلى حد هذه الساعة. مراد زغيدي متمسك ببراءته وله قناعة أنه سجين رأي وأن هذه القضية السياسية بامتياز، وهو أكد ولا زال يؤكد أنه يعني بريء، وكذلك أنه محكمة التاريخ ستقوم بالواجب وأنه كل الحقائق ستكشف يعني يوما ما. مراد طالب شيء وحيد هو المساواة في تطبيق القانون.
1: وكان غازي مرابط محامي مراد زغيدي الصحفي الفرنسي التونسي.

0: لطيفة يلي مروح في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام مع جو يونان خبير السوشيال ميديا والصحفي. أهلا وسهلا بيك. النهاردة هتكلمنا على الترند, بس الترند المتعلق بالإيفنتات, مش كده جو؟ أهلا بيك في هوا الأيام.
1: هاي سميرة, أول شيء اشتقت لك واشتقنا المستمعين والمتابعين لبرنامج هوا الأيام وإذاعة مونتي كارلو. اليوم مثل ما قلتي رح نحكي عن الترند, بس مش الترندات اللي بتكون عادي على السوشيال ميديا, الترندات اللي بتكون بواقعنا يعني بحياتنا اليومية مع الأرض, وبتتحول للترند على السوشيال ميديا وبيصير الكل يحكي فيها وبتصير كل البراندات تحكي عنها لتوصل وتنشهر وتسوق منتجاتها.
0: ممكن تكون أخبار, ممكن تكون فعاليات, ممكن تكون حاجة بقت على الموضة مرة واحدة, مش كده؟
1: صحيح. يعني اليوم رح نحكي عن كذا ترند شفناها مؤخرا, كانت مثل إيفنتات, يمكن معقول أغاني, معقول أخبار, على صارت على أرض الواقع وتحولت لترند رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي اليوم للواحد اليوم يقدر يوصل والناس تشوفه, بدك بيطلع على هيدا الترند بيقفش عليها كرمال يوصل. يعني اليوم مثلا كمان على سبيل المثال سميرة إبراهيم صار في غنية ترند على السوشيال ميديا, مثلا غنية سان لوفان الجديدة هي ترند على السوشيال ميديا. سميرة مثلا بتنزل فيديو لها بيهايند سينز هي وبمونتي كارلو على أنغام وعلى حين هيدا الغنية, كرمال الفيديو تبعها يروح فايرل والناس تشوفها. هيدا هي المثل اليوم رح نحكي عنه, بس رح نحكي هيدا يعني رح نحكي انه مواقع التواصل شو بتفيد هيدا الترند. يعني على كمان سبيل المثال اليوم مهرجان كان, يلي هالمهرجان العالمي يلي كان يصير من سنين لورا, اليوم بوجود السوشيال ميديا شو اضاف على مهرجان كان؟ كمان الافلام اليوم السينما قديه كانت ينزل افلام بالسينما ينعمل لها دعايات, بس اليوم لانه نروح نحضر هذا الفيلم صار ترند, قديه صار في قبول, قديه صار عم بيكون شباك التذاكر عم ينبيع كتير تذاكر. كمان رح نحكي عن كل كيس بكيستها.
0: يعني الترند بيعمل بوست رهيب قوي للسلع, للفعاليات اللي بنتكلم عنها, كانت فعاليات ثقافية أو حتى الأخبار. بس أنت هتفهمنا كمان اللعبة من الداخل, كواليس اللعبة إزاي, وليه سميرة مثلا هتستخدم الأغنية الجديدة دي اللي نازلة اللي هي أصبحت نفسها ترند علشان كأنها موجة وبتعمل سيرف عليها علشان تروح أبعد كمان وتستفيد من الترند. نبتدي منين بقى جو؟
1: رح نبتدي أول شيء من اللي بدك يعني القصص اللي قفيناها, لنبلش من الأجدد من الأقدم للأجدد. أول شيء رح أبتدي بعالم, إذا بدك ناخد مثل مثل عن عالم الأفلام والتي في, يعني القصص المتلفزة. أول شيء بنبلش بي لما كان الأنيفرسري تبع هانا مونتانا مايلي سايرس, هيدي اللي عندي الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني عيد مايلي سايرس صرنا بنشوف محلات بينزلوا بيجامات براندد مايلي سايرس, رجعت درجت, صرنا نشوف حفلات تنعمل بارتيز مايلي سايرس. الموفي اللي عملته الموفي او اذا بدك الكومباك الدوكيومنتري اللي عملته للعيد العشرين خلت الناس تفوت على ديزني بلس تشترك وتحضره بس لتشوف هيدي الهايب. يعني خلق هايب على السوشيال ميديا ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه ضخمه, خليك الناس اللي اوريدي يمكن ما بيعرفوها لهانا مونتانا ويمكن الجيل الجديد يفوتوا يحضروا ليشوفوا شو هيدا الشيء. سو هيدي الترند يلي صار عم انكسر, في عنا بيجامات, اغاني رجعت راحت فايرل, الناس تنزل فيديوهات على السوشيال ميديا هي وعم تحضر هانا مونتانا, لانه خلص صارت يعني بدها تفوت بالبابل, بدها تطلع على الموجه اذا بدك موجه الترند. فهيدا الشيء شو عمل؟ خلى الناس تفوت تشترك بديزني بلاس, تدفع سبسكريبشن وتحضر كمان هيدا الدوكيومنتري اللي عملته هانا مونتانا. ريجاردلس يا سميرة, اوقات لانه اوقات بتكون الترند والهايب اقوى كثير من المسلسل او من الموفي حد ذاته. مش عم بحكي عن كيس مايلي سايرس وهانا مونتانا, رح نشوف هلا على غير كيس. وقتها نزلت مايلي سايرس الغنيه تبعها اللي هديتها للجمهور اللي حضرها بالدوكيومنتري كمان راحت فايرل, اسمها الغنية يونجر يو, بتحكي انه مايلي سايرس عم تتوجه لحالها, هانا مونتانا عم تتوجه لحالها وللناس اللي حضرتها للجيل اللي حضرها وكبر معها يلي انا منه مثلا. فهالغنية اسمها يونجر يو, بكلماتها بتقول انه يعني بالاختصار بتقول انه كأنه عم تحكي انه هي يو يونجر يو عم تسأل عنه, عم تسأل عنه الصغير مش عنه هو كبير. فكل الناس كل الناس استعملوها، وانا استعملتها مثلا. شو حطيت؟ حطيت صوري انا، صورتي انا وصغير، صورتي انا وعم بكبر، وصورتي انا هلا. لان هي بتقول هل انت فخور بالشيء اللي وصلت له؟ انه فكتير غنية ايموشنال، ورحت ترند على السوشيال ميديا انه ايموشنال سونج. وكل جيل الجن زي تبع تبع مايلي سايرس وهانا هانا مونتانا اكشلي استعملها وتاقلم معها. تمام، بنروح على موفي ذا ديفل وير برادا ومايكل جاكسون. هون الموفيز اللي تقريبا نزلوا بالتزامن مع بعضهم، واذا بدك انتشروا بكل صالات السينما. هون الموفيز الاثنين قبل سميرة، اذا بنرجع على ورا بالزمن، كان ينزل الموفي ماكسيموم ينزل له بيلبورد او اعلان على السوشيال ميديا بطريقه سبتيل. اليوم صار بيتبرمج هذه الترند، بتكون ترند مبرمجه للموفي. فالناس عقد ما حكيت بمايكل جاكسون ورجعت كمان تحط له اغاني ذا ديفل وير برادا. اليوم مثلا محل شو عرفني ببيع ساندويش دجاج، بيعمل شيء ليطلع على ترند ذا ديفل وير برادا. انه شو عرفنا ذا ديفل ايت ساندويش دجاج، عرفت شو قصدي؟ سو بيستعمل هالترند تو بروموت، ولا يحس انه هو اب تو ديت، ليحس الاودينس تبعه انا اب تو ديت. فكمان من ورا هيدي الترند واذا بدك الديسكشن الهيوج ديسكشن يلي صارت على السوشيال ميديا، صار في قبول يعني ارقام عاليه كتير كتير كتير على هول التو موفيز. كتير كتير كتير كتير صار في بيع تذاكر للتو موفيز. بس بدي اقول هون شغله سميره، انه اذا تفوت اليوم على السوشيال ميديا كل الناس بتقول انه الهايب اللي انعملت على موفي ذا ديفل وير برادا ومايكل جاكسون اقوى بكتير من الموفي. الموفي كتير كان يعني اذا بدك عم بقول اوفر ريتد، وايل احنا بنفسر للناس انه ما كان اوفر ريتد، هو الناس بس عملت له تراند بس ما ادري اذا حلو او مش حلو. فاليوم هيدا هو هون الذكاء، انت تسوقي للشخص، تسوقي الشخص للبرودكت تبعك ليروح يجربه. ولكن كمان بدي افتح هون بارانتيز صغيره، اليوم ان كنتوا عم بتسوقوا برودكت موفي غنيه حيلا شيء، ما بحياتكم تعملوا البري ماركتنج كامبين اقوى بكتير من الاكسبكتيشنز تبع البرودكت. بالعكس، خلوا الماركتنج يكون عادي والبرودكت يكون اقوى. لانه اليوم انت بخف التراست تبع الكلاينت
2: تبعك، ثقه
1: يعني العميل. يعني اليوم سميره عم تعمل برنامج جديد، بتنزل عنه اعلان وتيزر باقوى برنامج احلى برنامج،
2: بنزل احلى لقطات، وما تيجي تتفرج على البرنامج تلاقي انه ما فيهوش حاجه، اللقطات صحيح. دي كانت احلى من البرنامج نفسه.
1: صحيح، انت عملت الهايب تبعك، بس تعي جيب الناس تحضرك بالحلقه الثانيه رح تفشل لو شو ما عملتي، لانه انت فقدت الكريديبيليتي والمصداقيه. سو هون احنا عم نحكي كيف الترندات او كيف القصص يلي عم بتكون على الارض عم تتحول لترند على السوشيال ميديا. ولانه السوشيال ميديا يوزرز بحسوا حالهم انفولد فيها، بقولوا لا بدي اروح احضر هذا الموفي، مش لانه انا بحب مايكل جاكسون ولا لانه انا بيعنيني ذا ديفل وير برادا، بس لانه ترند وبدي اشوف الناس عن شو عم تحكي.
2: صحيح صحيح. دلوقتي فهمتنا انه مع عصر السوشيال ميديا اللعبة كلها اتغيرت، وممكن اللي بيحصل على السوشيال ميديا يجي يغذي الافلام نفسها. يعني الناس هتيجي، بقينا نشوف حتى محلات سلع ما كناش نسمع عنها اي حاجة، بتلاقي طوابير امام المحلات وانت ما تفهمش ايه اللي حصل فيه، ايه مفيش جريدة اتكلمت عن الموضوع، بس بتفهم على طول حد يقولك ما دون معاد كلمونا عن السلعة دي عن البراند ده على السوشيال ميديا. ده كمان بيبقى ترند.
1: ايه تحالي شغلة سميرة، اليوم صار البيربوس تبع الفنان الممثل صاحب الشركة صاحب المطعم بيقولك ما تعملي ماركتينج كامبين، بيقولك بدي اعمل ترند. ليه؟ لانه الترند هي بتجيب الكاستمر لعندك. يعني مثلا قلت انت عن محلات مأكولات على سبيل المثال، اليوم درج كتير كمان موجودة عندكم بفرنسا ودرج بلبنان، الجاتويات على شكل فروت ما عم تطلع قدامك هون مثل كمان على مثل تاني الشوكولات، دبي شوكولات عامل شيء بيجي الشوكولات قلبه بيستاشيو، عامل هايب مخيف بالعالم العربي كله، وحتى في كتير بالمناطق باوروبا عامل هايب دبي شوكولات.
2: صحيح،
1: هيدا الترند هو ماشي شوكولات كتير طبيعي قلبه فيه بيستاشيو، خلت الناس تدفع بار الشوكولات $40 $40 بار للشوكولات كرمال تجرب الترند وتنزل فيديو على تيك توك. صاحبة الشركة عملت بسنة ملايين الدولارات، وخلت محلات للشوكولات يصير عندها أوبشن. مثلا بتروح انت على المحل اللي عنده هيدا الشوكولا تقول بليز، بقلك عندي انا شوكولات في بقلبه بينات، في عندي شوكولات بقلبه تمر، في عندي شوكولات دبي شوكولات هيدا اكسترا. سو خلت الناس في عنده دبي شوكولات، لانه هيدا صار برودكت اكسترا بتخلي الناس تجي لعندها، اتس انادر فاليو اوبشن. كم يعني اليوم صار في ناس بتروح على محلات بس لتجرب هيدي الترند، وبقول لك بيجي اليوم لعند الكلاينت اللي بدي اشتغل له ماركتينج، بقول له جو بدي هيدا الساندوتش اللي بدي اسوق له يصير ترند كرمال الناس تجي تجربه. وعم بتصير كثير اون سوشيال ميديا، يعني كثير اليوم في انتربرينورز عم يطلعوا جديد بيكونوا مثلا هن انفلونسرز بيخلقوا البرودكت تبعهم. فانت اليوم بس تكون انفلونسرز وتعمل البرودكت تبعك بتصير ايه، بتصير ترند. كمان على سبيل المثال ناخذ يومي، يومي بيوتي اليوم هي شيء كلاس اي انفلونسرز انفلونسر على السوشيال ميديا، عملت اليوم اصلا اتس ترند انه الانفلونسر يخلق برودكت له، عملت لها براند اسمها يومي بيوتي. كمان عندنا كارين وازن عملت براند لها اسمها كمان تبع اليونايتد كارين وازن. اليوم اتس ترند فور الجن زي اذا بدك جينيريشن جيبوا اليونايتد مع كارين وازن. سو صار اكثر انه انت كيف تلعب على على على النيفو سيكولوجيك وعلى العقل تبع الكونسيومر تبعك يلي موجود على السوشيال ميديا يلي بتجري لعندك. وهيدي اتس اكثر يعني مثل عم نرجع نشتغل نحن على الشيء البسيشيك تبعه، انه لانه هيدي اتس نوت ا نيد بس اتس ا ترند. سو قبل كان الواحد يشتري لانه اتس ا نيد، هلا بيشتري لانه اتس ا ترند. ما بعرف اذا عم توصل الفكره سميره لإلك وللمستمعين.
2: الفكره واصله، بس اكيد في ناس بتقول يعني انه كل الناس دي اللي بقوا مؤثرين لو كل واحد منهم هيقعد يطلع ترند الواحد مش هيلاحق، في ازمه.
1: هو صح، هو اكيد في ازمه، بس يوم القوة بالإنفلونسر. يعني كمان بعطيك اكزامبل تاني، اليوم لما كارين وازن طلعت اللينات تبعها وعينات النظر تبعها وعينات الشمس تبعها عفوا، مش بس سوقت لها هي عبر منصتها كارين وازن، بعتتها لأكثر من 100 إنفلونسر رفقاتها بنزلوها عندهم. جايز شوفوا شو يعني بهيدا اسمها، نحن بنسميه بي ار باكج، بنبعت بي ار باكج لنعمل لنا دعايات، نحن هيدا بنشتغلها على طول. سو كمان كانت الكامبين تبعها اقوى اقوى، طلعت في كثير إنفلونسر نزلوا برودكت لالون بس ما نجحوا كثير، عرفتي؟ يعني في كمان اوقات فنانين نزلوا برفانات لانه ما نجحوا. مثلا
2: طب اللي بيخلي ترند يعني السلعه بتشتغل علشان الترند كان صح ساعات؟
1: لا، هي مش هو اللي بيخلي الترند ينجح، هي اتس اباوت ذا استراتيجي. اليوم انت قدرت تلعبيها صح وقدرت تبين ترند عفويه مش ترند مصطنعه. يعني اليوم في ترندات بتكون هي مبرمج لها بس بتبين عفوية انه صار بدي عفوية انه حدا جربها كان عم يضحك، او تبقى او تيجي بينزلها شخص مش معروف بينزلها بس بيجيب فيوز كثير عاليين بكون معمل لها بوست. ف ديبند. وكمان بدي اعطيك كمان هيك مثل خبريه سريعه سميره، اليوم لانه قوه الترند ولانه قوه الانفلونسرز حتى اليوم صاروا الفنانين، انا لو بشتغل كثير بالمجال الفني بيفكروا مش بالكلام الحلو، بيفكروا بالكلام المعقول يعمل ترند وبالساوند المعقول يروح فايرل. سو هيدا كثير مهمه. اليوم في كثير فنانين كلاس اي صف اول، مش صف اول عادي، صف اول بلس بلس بلس، بياخذوا معهم على حفلاتهم برا انفلونسرز، 3-4 انفلونسرز بيدفعوا لهم تيكت، بيدفعوا لهم مصاري، بيدفعوا لهم ستاي، كرمال شو؟ كرمال يصوروا معهم بيهايند ذا سينز باك ستيج هن وعم تحت عم يحضرون، كرمال يرجع هيدا الفنان الناس تنحكى فيه. وهيدي اتس سمثينج سمارت، هيدا شيء سمارت، ما تفكر انه شيء غلط. اليوم هيدا الفنان الصف اول اللي له 30 سنه بالسوق و40 سنه بالسوق، كيف بده يرجع يجدد حاله ويجدد نشاطه؟ يعني اليوم الفنان يلي اليوم همه الشخص اللي عمره 20 و30 سنه يروح يدفع تيكت ويحضر له كونسرت، بده يرجع ينشط، بده ينشط. يعني انا اليوم عمري اكس سنه بالعشرينات بدي احضر هيدي الفنانه، بس هيدي الفنانه مش على ايامي. انا كيف عم شوفها ثرو الانفلونسر يلي انا بتبعها لانه هي عم تحضرها، انا بقول لا بدي احضرها كمان. سو هيدي هي الاستراتيجي الذكيه يعني الكل عم يعملها، الفنانين، الفستيفالات. كمان فستيفال كان هالسنه تلقى بعض الانتقادات سميره لانه لقوا بعض الناس انه خف وهجه. شو قصدنا بخف وهجه؟ من 20 سنه لورا او 15 سنه لورا كان فستيفال كان اللي بيروح على فستيفال كان مجرد انك تروحي تندعي مش تتكرمي، يعني انت هيدا صار انكتب عندك بجنس. يعني اليوم صار الوصول
2: دلوقتي كل واحد بيروح كان
1: للأسف اليوم صار الدخول على فيستيفال كان كأنك فايت على شي مطعم بطل عنده هيدا الرهبة
2: زي الدفليات عروض الأزياء برضو لأكبر ماركات بقى موضوع كل بقى يروح
1: صح. تبين مؤخرا انه فيستيفال كان في انفلونسرز من العالم العربي هن اندعوا كرمال يكون عم يعملوا هايب لفيستيفال كان على السوشيال ميديا. وكمان اذا بنلاحظ انه فيستيفال كان هالسنة كثير اخذ ضجة على السوشيال ميديا، وايل بسنين قبل لما ما كان فيها الانفلونسر وفكره الترند ما كان ينحكى هالقد فيه، ما كان ينحكى فيه على الترديشنال ميديا، مش ما ينحكى فيه على الترديشنال ميديا. وكمان في اوبشن انه انت تشتري التيكت تبعك. اليوم وجود تشتري التيكت تبعك صاروا عم بيروحوا الانفلونسرز، ممكن انفلونسر يعني كلاس سي او يمكن كلاس دي، بيروح بيلبس هالفستان بيتصور على الريد كاربت
2: الريد
1: بفستيفال
2: كاربت.
1: كان وبينزل على السوشيال ميديا. كثير انحكى هالسنه بفستيفال كان كثير، وحتى تعرفوا عليه الجيل الجديد والشباب الجديد. هو كان فيستيفال يعني مخضرم اذا فينا نقول. وبذاك الوقت كمان سمينا لانه هالقد كان انفولد على السوشيال ميديا، شفنا كثير محلات بوتيكات عادي عملت قصص خاصه بفستيفال كان. في مثلا محلات حطت قدام المحل تبعها مثلا بينت الارمه تبعها، شو عرفنا شيء بوتيك سميره مثلا، قدام بوتيك سميره حطينا ريد كاربت، مشينا عليها موديل بالايتمز تبعنا، وحطينا انه سبوت اس بفستيفال كان، عملنا شيء لذيذ تو بروموت اور برودكت وقفشنا على الترند. كمان
2: يا سلام
1: المات جالا
2: صحيح.
1: السنه على السوشيال ميديا كان حديث يعني بنلاحظ قد ايه الترندات بيكونوا ورا بعض تك تك تك ما بتلحق.
2: صحيح.
1: المات جالا كمان هيدي السنه كمان الناس مثلا شو عملت؟ صار في ناس مثلا صارت تقلد اللبس الاوتفيت، مثلا شافوا فنانه لابسه شيء غريب بيقوموا بيلبسوا مثلها وبيعملوا مثل طريقه ساركاستيك. صار في عندنا الفاشن بوليس، بيطلعوا ناس بيحكوا بيقيموا كل هيدي ترند. صارت بطلع انا بفيديو بحط وراي جرين سكرين بصير قيم كل اطلاله 8 اوفر 10 7 اوفر 10 اتسترا. دونك هون الاحداث يعني كانت تصير من 10 سنين، بس عم بتصير بهيدي السنتين ثلاثة تغير مفهومها وصار تروح فايرل أكتر، يعني فقدت بمطرح شيء وربحت فيه كمان بمطرح تاني بظل الترندات والسوشيال ميديا.
2: صحيح. بس فك شفرة الترند وإزاي الترند ده نجح ولا لأ موضوع عميق جدا، وبقى فيه ناس كتير زيك جو متخصصين، وكالات بقت تشتغل على الموضوع ده. قد إيه دلوقتي الشركات ضمت في استراتيجية التواصل والتوزيع السوشيال ميديا؟
1: اليوم سميره مثل ما ذكرت هيدا الشيء بيكون مبرمج. يعني اليوم انت بتروحي لعند شركه فيها بليز طلعي لي هيدا البرودكت ترند، طلعي لي غنيه ترند، هي بتعمل لك اول شيء السيرفيس كونسلتنج استشاره وبتقدم لك السيرفيس. بس اليوم صار في شركات يعني بتقول لك انه هيدا شيء اساسي. اليوم كمان نرجع نحكي اكزامبل المهرجانات من 3 4 سنين 5 سنين كانت تفكر لك بماركتينج استراتيجي للمهرجان تبعها. اليوم بتفكر حتى ما تفكر لك بديجيتال ماركتينج، بتفكر لك بسوشيال ميديا استراتيجي، بتقول لك انا عندي برايورتي سوشيال ميديا استراتيجي، فهي تعمل لي اكتيفيشن بهيدي الزاويه، يكون في تليفون مع فوكس بوب على التليفون، تفتح لي لايف على تيك توك، تعمل لي كولابوريشن مع تيك توك لايف، تعمل لي كولابوريشن مع ميتا. هي صار همها كرمال تقدر تنتشر كرمال يكون عندها حضور. يعني اليوم اذا انت وجودي كنا قبل لما يطلع حدا على التي في نقول اوف، اليوم اذا طالع على التي في مش موجود على السوشيال ميديا مين بيسمع فيه؟
2: في شباب كمان حتى في ضمن دراستهم بقوا يقدموا خدماتهم، بما انهم هم اتولدوا بالتليفون بايدهم بقى عندهم الامكانيات انه يعملوا فيديوهات ويشتغلوا على الترندات دي. بشوف كتير شباب بقوا يستخدموها كمهنه صغيره كده جنب دراستهم.
1: صح، هي صارت مثل ستودنت جوب. بطل بدا اذا بدك شهاده، بطل بدها شهادة وبطل بدها إذا بدك دراسة. اليوم إذا أنا عمري 16 17 سنة بالمدرسة في الشغل سايد جوب، أخذ على الفيديو أديتنج $100 أو 100 يورو. صار في ناس بتطلع عن جد مثل باكت ماني بالشهر. وانتبهي سميرة، هاي الناس في ناس بيكونوا تالنتد ما تفكر إنه بتكون بس لفترة معينة شغل. أوقات في ناس بتكب شهادات هندسة لتشتغل شغل كونتنت كريشن وشغل الأديتنج وإتسترا، لأنه صار أقوى شيء اليوم. يوم تفتح السوشيال ميديا أكثر شيء مطلوب هي كل شيء بدومين الديجيتال والسوشيال ميديا. يعني
2: صحيح. وأي براند بتطلقه بيبقى محتاج كمان أنه يكون عنده هوية رقمية، فبيحتاج حد يشتغل عليه. فشكرا جزيلا ليك جو أنك نورتنا على قصة الترندات دي، فهمت أكتر ليه مرة واحدة كل السوشيال ميديا بيبقى في مواضيع بتبقى فايرل، فهمت الموضوع ده جاي منين.
1: بدي أشكرك سميرة أنت والمستمعين، ودول المستمعين أنه كتير مهم تكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرفوا شو عم بيصير بالعالم. يعني إحنا بجمعة واحدة عرفنا شو الأفلام اللي نزلت، شو المهرجانات اللي صارت، شو أبرز الأخبار. بس اللي بدي أقول لكم إياه، كونوا على السوشيال ميديا وبي سوشيال بس مش على طول جربوا كل شيء بيطرحون عليكم السوشيال ميديا. follow your need بس don't follow the trend.
2: حلو كتير، مرسي جدا ليك جو، مرسي.

كانت يور ماما جينيفر لوبيز في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا جزيلا لكل ضيوفنا ولكل مستمعي هوا الأيام. أدوما شكرا ليك مازن، باي.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com. قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية، قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية، ابتداء من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم اليوم لفتح ملف صحي جديد نلقي الضوء عليه مع طبيبة جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. دكتورة رنا الزعبي الاستشارية في أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى ريم في أبوظبي، معها سنلقي الضوء على الملف التالي: هل زادت نسبة إصابة الأطفال بالربو؟ وأنا سأقدم دراسة طبية حديثة تشير إلى إصابة نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين الإفريقيين بالربو، ونتابع مسابقتنا مع دكتورة رنا الزعبي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معها، أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وباستطاعتكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي ستضعه سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، لسلافة عويشق في قسم التنسيق، ولضيفتي العزيزة التي تشارك معنا للمرة الأولى في هذه المهمة النبيلة السهر على صحتكم. وسأبدأ الحلقة كالمعتاد دكتورة رنا الزعبي بمقولة أختارها لها علاقة بموضوع الحلقة أو بالفترة العمرية التي نتحدث عنها، واليوم نتحدث عن الطفولة. المقولة تقول: ما أجمل الطفولة تجد في ابتسامة الأطفال البراءة، في تعاملاتهم البساطة، لا يحقدون، وإن أصابهم مكروه لا يتذمرون. ما رأيك، هل الأطفال فعلا لا يتذمرون دكتورة رنا إذا أصيبوا بأي مشكلة صحية؟
1: الأطفال بابتسامتهم وحبهم للحياة وإقبالهم عليها وتعاملهم مع الأمور ببساطة بيعطونا دائما ردة فعل أجمل بكثير من ردة فعل البالغين رغم التعامل مع المرض والألم، فهذا صحيح.
0: نعم، شكرا جزيلا. في البداية سنعرف بالربو، حتى ولو يعني أغلب مستمعينا بيعرفوا شو الربو، ولكن لكي ندخل في الموضوع ونفصل الموضوع، هل من الممكن أن تذكرينا دكتورة رنا بمرض الربو؟ ما هو؟ تفضلي.
1: نعم، مرض الربو أو ما يعرف باسم الأزمة أو ما يعرف باسم حساسية القصبات هو عبارة عن مرض تنفسي مزمن بينتج عن التهاب مزمن في القصبات، وقد يصيب الأطفال أو البالغين. بيصاحب هذا الالتهاب المزمن مجموعة من الأعراض، لكن أهمها أنه القصبات الهوائية أو الشعيبات الهوائية بتكون عندها نسبة حساسية عالية جداً لبعض العوامل والأسباب، وبالتالي ردة فعلها بتكون مفرطة، وهذا ما يؤدي إلى ظهور أعراض لا تظهر عند الناس اللي لا يعانوا من متلازمة الربو أو من مرض الربو.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة. ننتقل إلى دراسة طبية حديثة بريطانية تشير إلى إصابة نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين الإفريقيين بالربو.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أشارت دراسة أجريت تحت إشراف علماء في جامعة كوين ماري في لندن إلى أن 12% من المراهقين في 6 دول إفريقية يعانون من أعراض الربو الشديدة، ولكن الغالبية العظمى منهم أي حوالي 80% لم يتم تشخيصهم من قبل خبير صحي. هذا وركزت الدراسة التي أجريت من عام 2018 إلى عام 2021 على 20,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما في مدارس تقع في المناطق الحضرية في مالاوي في جنوب أفريقيا، زيمبابوي، أوغندا، غانا ونيجيريا. إذن وجدت الدراسة أيضاً أن ثلث الطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو كانوا يعانون من أعراض شديدة، لم يستخدموا أي دواء للسيطرة على الحالة لأنهم لم يكونوا على علم بخطورة حالتهم، كما أن معرفتهم بعلاجات الربو كانت ضعيفة. وأخيراً أوضح الباحثون في جامعة كوين ماري لندن أن المراهقة هي فترة الحياة التي تشهد أعلى معدل انتشار للربو، وأضافوا أنه على الرغم من عدم إمكانية تعميم نتائج الدراسة بسبب الظروف المختلفة في كل مدينة إفريقية، إلا أنه من الممكن الاستنتاج أن هناك حوالي 15 مليون مراهق لديهم أعراض ربو غير مشخصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن ما رأيك دكتورة رنا بهذه الدراسة؟ هل من الممكن أن نعمم هذه الأرقام على كافة أنحاء العالم؟ يعني هذه النسبة الكبيرة 12% من الأطفال والمراهقين مصابين بالربو؟
1: من الصعب سنيتا تعميم هذه الدراسة على دول العالم الأخرى، لأنه في دول العالم الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية عادة يتم تشخيص هذا المرض بشكل أبكر في مراحل مبكرة من الطفولة. من الواضح أنه الدراسة أجريت في دول أفريقية لم يتم تشخيص هذه الحالات فيها بشكل مبكر، بدليل أنه تم تشخيصها في مرحلة المراهقة.
0: نعم.
1: ووصول الطفل إلى مرحلة المراهقة بدون تشخيص الربو في السنوات الأولى بيؤدي إلى ضرر كبير على الرئتين، واحتمالية أنه يعاني من الربو كبالغ أو كراشد أعلى.
0: نعم.
1: فلا يمكن تعميم هذه الدراسة، لكنها طبعا أرقام كبيرة ودراسة جديرة بالاهتمام.
0: نعم، شكرا شكرا على التعقيب دكتورة رنا. يا ترى كما فهمت أنت درستي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل صحيح أنه نسبة الربو في الولايات المتحدة الأمريكية هي تقريبا 6.5 وأنه معدلاته هي أكثر بين الذكور؟
1: مضبوط.
0: لماذا؟
1: إحنا ما بنعرف ليش معدلات بين الذكور بتكون أعلى في السنوات الأولى، لكن الأكيد إنه كون الطفل ذكر بيزيد بنسبة إصابته بالربو في مراحل الطفولة. هذا مثبت بدراسات في معاهد كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المثبت أيضا إنه بوصول الإنسان أو الطفل لمرحلة الرشد على عمر 20 سنة بتصير النسبة بين الذكور والإناث متساوية. ما بنعرف ليش الذكور أكثر إصابة بالأزمة أو الربو في فترة الطفولة، وحتى عمليا تعامل مع أعراضهم أو نسبة الإصابة بانتكاسة حادة في الربو أعلى عند الذكور من الإناث. النقطة الأخرى أيضا اللي لاحظتها دراسات إنه الشخص اللي من أصول إفريقية أكثر عرضة للإصابة بالربو.
0: نعم. كما ذكرت الدراسة إنه الربو نعم. منتشر عند الأفارقة أكثر.
1: نعم، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية الطفل الأمريكي من أصول أفريقية وحتى الراشد من أصول أفريقية بتكون شدة الربو عندهم أقوى.
0: نعم.
1: ومعدلات الانتكاسة أعلى، وحتى في حالة الانتكاسة احتمالية الدخول للمستشفى أو للعناية المركزة بتكون
0: أعلى.
1: أعلى.
0: نعم. إذن هل من الممكن أن نعيد مثلا بعض أسباب الربو إلى عوامل جينية؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: طبعا.
0: نعم.
1: العامل الوراثي بيلعب دور كتير كتير. احنا منقسم العوامل اللي بتؤدي لمرض الربو إلى نوعين. نوع وراثي ونوع بيئي. النوع الوراثي هو اللي له علاقة بالعوامل الجينية أو ما نعرفه بالفاميلي هيستوري أو السيرة المرضية العائلية. هل العائلة تعاني من الربو؟ ما نوع الربو اللي بيعانوه؟ هل هو نوع شديد؟ هل هو نوع تحسسي؟ طبعا بالإضافة للعوامل البيئية اللي هي بتؤثر على نشأة الرئتين من فترة وجود الطفل في الرحم إلى ما بعد الولادة إلى أول سنوات الطفولة.
0: نعم. إذن هل أنت لاحظتي منذ بداية ممارستك لمهنتك حتى اليوم أن نسبة إصابة الأطفال بالربو زادت؟ حتى نجيب عن عنوان حلقتنا، هل زادت النسبة مع التطور الحاصل، مع التلوث البيئي، أخبرينا.
1: طبعاً جميل. هناك ارتفاع ملحوظ في الإصابة بالربو بحكم ارتفاع التعرض للتلوث البيئي اللي حاصل في السنوات الأخيرة. لكن برضو إحنا لازم نأخذ في عين الاعتبار أن عملية التشخيص أصبحت أبكر وأدق. فهل نعزي هذا الارتفاع فقط للتلوث البيئي وارتفاع نسبة التدخين خاصة بين الأمهات وفي فترة الحمل؟ أعتقد أنه يعني هذا شيء صحيح، ولكن أيضا لازم نأخذ في عين الاعتبار أن عملية التشخيص أصبحت مثل ما قلت أدق وأبكر، وبالتالي هذا طبعا رح ينشأ عنه أعداد أعلى تسجل من إصابات الربو مقارنة بخمسين أو مئة سنة فائتة. فأكيد هو رفع، لكن برضو وسائل التشخيص الحديثة والمتطورة والعلم الأكبر بمرض الأزمة أو مرض الربو حالياً أصبح كمان بيسهل عملية التشخيص وبيزيد من عدد الحالات المشخصة مقارنة بالحالات التي لم يتم تشخيصها بعد.
0: نعم، يا ترى هل من الممكن أن نذكر الأسباب الأخرى غير الجينية لإصابة الأطفال بالربو؟ هل هناك أسباب أخرى؟ مثلا نسمع أن الأطفال الذين ولدوا عن طريق القيصرية لديهم عوامل خطر أكبر، هل هذا صحيح؟
1: هذه نظريات جديدة تثبت صحتها فيما يتعلق بتركيب الإنسان من ساعة الحمل والولادة وتركيبة الخلايا الحميدة اللي موجودة في جسمه. وفي نظرية أو دراسات الآن بتتحدث عن أنه الولادة الطبيعية بتعرض الطفل لنوع من البكتيريا الحميدة خلال فترة الولادة الطبيعية لتعطيه نوع من الوقاية من بعض الأمراض المناعية فيما بعد. لكن نحتاج طبعا لدراسات أكثر في هذا الموضوع حتى نقدر أن احنا نأكده. بالنسبة لسؤالك عن
0: الأسباب الأخرى،
1: الأسباب الأخرى، طبعا حضرتك ذكرتي الشيرة المرضية للعائلة، يعني هذا رقم واحد دائما. فترة الحمل والولادة خاصة تعرض الطفل لتدخين، وخاصة تدخين الأم خلال فترة الحمل،
0: يعني التدخين السلبي يؤدي إلى إصابة الطفل بالربو.
1: طبعا طبعا، وحتى قبل الولادة، يعني كون المدخنة خلال فترة الحمل بيرفع من نسبة الإصابة بالربو عند الأطفال. استمرار التدخين من الأب أو الأم في وجود الطفل بيرفع نسبة الإصابة بالربو عند الأطفال. التعرض لالتهابات التنفسية مبكرا بيرفع من نسبة الربو عند الأطفال. التعرض للتلوث بيرفع من نسبة الربو عند الأطفال. وجود أعراض تحسسية أخرى عند الطفل مثل الإكزيما مثلا بيرفع من نسبة الإصابة بالربو أيضا. كونه ذكر، كونه من أصول إفريقية بيرفع نسبة الإصابة أيضا. السمنة عند الأطفال أيضا بترفع نسبة الإصابة.
0: لماذا السمنة؟
1: يعتقد أنه إلها أسباب مناعية بتأثر على التركيب المناعية للطفل وبتجعلها بتجعله معرض أكثر للإصابة بالربو بسبب تغيرات مناعية معقدة بتأثر على القصبات الهوائية والجهاز التنفسي بشكل عام.
0: دكتورة رنا الزعبي، هل من الممكن أن تعطي النصائح للأهل لكي يتعرفوا على الربو عند أطفالهم، يعني قبل التوجه إلى الطبيب حتى لا يتأخروا كما حدث ويحدث في أفريقيا اليوم مثلا؟
1: أكيد. أول الأعراض اللي دائماً ملفت نظر الأب والأم إلها هي الكحة المزمنة، وهذا على فكرة حتى عند الراشدين أو البالغين. الكحة المزمنة اللي بتزيد فترتها عن 3 أسابيع بعد الالتهابات التنفسية، الكحة المزمنة اللي بتأتي في فترة النوم وتؤرق الطفل، الكحة اللي ممكن تنتج عن الرياضة أو النشاط البدني خاصة عند الأطفال. يعني هذه واحدة من الأعراض اللي دائماً دائماً بتكشف الموضوع وبتأثر على النشاط البدني للطفل وقدرته على القيام بالرياضة حتى في المدرسة أو اللعب مع أقرانه في البيت أو في المدرسة. التعرض للهواء البارد وتلاقي برضو الكحة بتيجي مع التعرض للهواء البارد. الالتهابات التنفسية الفيروسية ممكن برضو أنها تكشف هذا النوع من السعال. السعال يمكن من أكثر الأشياء اللي ممكن أنه الأهل ما ينتبهوا لها في موضوع الربو. يعني

0: بمكافحة التلوث وحتى وبكل وقاحة من جميع السكان الزائدين الذين يتزاحمون في الأرض. نشر لاتور أكثر من 30 دراسة طيلة مساره الفكري، ورغم أن كتبه كانت مترجمة إلى جل لغات العالم واسمه يحظى بشهرة كبيرة في الأوساط العلمية والفكرية في أمريكا وبريطانيا واليابان، فقد ظل شبه مجهور في الساحة الفكرية الفرنسية. وكل كتاب وأنتم بخير.
1: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: نواصل معكم الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية حتى 8:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. الساعة الآن تشير إلى 4:42 بتوقيت باريس تقريبا. ولننتقل بكم إلى ريتا وفقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل. في الفقرة اليوم ريتا نتوقف معك عند المخاوف من أضرار بيئية كبيرة، وذلك بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة.
3: نعم، تتزايد المخاوف البيئية مع تسارع سباق استخراج العناصر الأرضية النادرة التي تعد أساسية في صناعة سيارات كهربائية والأنظمة الدفاعية. وفي مدغشقر يخوض أكثر من 6000 شخص نزاعا مع شركة ريو تينتو بسبب اتهامات بتلويث المياه والبيئة الناتجة عن عمليات التعدين. ويرى الغرب أن اعتماده الكبير على الصين في توفير هذه المعادن يشكل تحديا للأمن القومي، مما دفعه إلى دعم مشاريع جديدة للتعدين والتوريد، إلا أن هذه المشاريع تواجه تحذيرات من مخاطر التلوث والنفايات المشعة وتدمير الموارد المائية والأراضي الزراعية. ويؤكد خبراء البيئة أن إدارة النفايات والسيطرة على الغبار والمواد المشعة تبقى عنصرا أساسيا لتقليل المخاطر في وقت يستمر فيه الطلب العالمي على المعادن النادرة بالارتفاع.
2: دراسة نتوقف معك عندها تتحدث عن الفوائد الصحية للعنب.
3: نعم، أكدت دراسات حديثة أن العنب يتمتع بفوائد صحية عديدة، منها خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والألياف ومركبات البوليفينول. كما يساعد العنب على تعزيز صحة الأمعاء ودعم الذاكرة وصحة الدماغ، ويسهم في تقوية العظام والعضلات وإبطاء علامات الشيخوخة. ويعد العنب الأحمر والبنفسجي والأسود الأكثر فائدة لغناه بمركبي ريسفيريترول والأنتوسيانين. حتى العنب هلأ صار يصنع فيه الكريمات للبشرة ضد الشيخوخة. هذا العنب مفيد،
2: سنجربه. لما لا نجرب العنب مباشرة؟
3: جربيه وقولي لي النتيجة. على كل حال العنب كتير مفيد،
2: وأنا سأجرب وأقول لك النتيجة.
3: ولذيذ.
2: ابقوا معنا، نواصل معكم الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية. فترة صباح مونتي كارلو الدولية للتذكير تمتد من 4:00 حتى 8:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، وفقراتها متنوعة. على رأس كل ساعة ستكونون على موعد مع نشرة إخبارية مفصلة، ثم بعد ذلك فقرات متنوعة. ابقوا معنا مشكورين.
1: حتى 7 حزيران يوليو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
3: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
2: نتنياهو يشدد على أنه عازم على تصعيد الهجوم على حزب الله مع توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته في جنوب لبنان. وباريس تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف التاريخية. وسط تقارير عن تشديد ترامب لشروطه على طهران للتوصل إلى تفاهم، قال باف يعبر عن عدم ثقته بواشنطن. مقتل فلسطينيين وإصابة 12

0: إلى النقاش، وهو إعادة لنقاش أمس كان مع ميساء إسماعيل.
1: ميساء، توقفت عند الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في لبنان.
2: أهلا بكم. أعلنت إسرائيل عن سيطرتها على قلعة شقيف الاستراتيجية المشرفة على مناطق واسعة منها النبطي ونهر الليطاني وسهل الخيام، كما تشرف على الجليل الأعلى. نناقش الأبعاد الاستراتيجية لهذا التطور إضافة إلى انعكاساته على مسار الحرب والمفاوضات السياسية المنتظرة الثلاثاء المقبل في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، ونستضيف من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربوني ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونت كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
3: أهلا.
2: أبدأ معك أستاذ عمر معربوني، وتحديدا مع هذا التطور في جنوب لبنان حيث أعلنت إسرائيل عن السيطرة على قلعة شقيف. أولا، ما هي الأهمية الاستراتيجية لمن لا يعرف قلعة شقيف وموقع هذه القلعة؟
3: بداية تحياتي لك ولدكتور خطار الصديق العزيز وللمستمعين الكرام. طبعا قلعة شقيف لا شك أنها يعني قلعة في موقع استراتيجي مشرف يعني عمليا، بالتالي من يسيطر على القلعة يسيطر بالنظر وبالنار يعني على منطقة واسعة باتجاه الشرق وباتجاه يعني الشمال الغربي، أقصد النبطية ومحور النبطية بشكل أساسي. لكن الأمور يعني حتى اللحظة لا تقاس يعني بالطريقة الكلاسيكية التقليدية، لأنه ما يجري وما يحصل عمليا هو حرب مختلفة تماما، يعني بشكل مختلف تماما عما كانت تدار به الحروب. هنا أود أن أشير إلى أن الاتجاه باتجاه قلعة شقيف يعني يؤمن للإسرائيلي إشرافا يعني بالنار وبالنظر صحيح، لكن يضعه ضمن مرحلة الاستنزاف ربطا بطبيعة الأنماط التي يستخدمها حزب الله وربطا بالأسلحة المستخدمة الآن. يعني المفاجأة العملياتية التي أصبحت سائدة على مستوى الميدان هي مسيرات الاستيجي، يعني هذه المسيرات التي تضرب بتقديري، وهذا تحليل عسكري طبعا وليس رغبات شخصية، أصل العقيدة الإسرائيلية القائمة على الحركة والنار السريعتين يعني سريعين. هنا أود أن أشير إلى أن العمليات التي انطلقت يعني من دير ميماس أولا باتجاه دير سريان ثانيا، كان الإسرائيلي يتحرك في منطقة لا يوجد فيها مقاومة عمليا. وهنا يعني ومتأسفا أود أن أشير إلى أن التركيبة الطائفية يعني في لبنان تشكل ثغرات حقيقية. يعني دير ميماس يعني للأسف الشديد يسكنها طبعا إخوة مسيحيين لنا في الوطن، وكذلك الأمر بالنسبة لمحور دبين، يعني حيث التقدم كان من ثلاث بلدات، برج الملوك والقليعة ومرجعيون وأيضا جديدة مرجعيون وصولا إلى عريض دبين، وهذه البلدات الأربعة عمليا هي بلدات مسيحية. لذلك يعني أنا متأسف طبعا أن أشرح الموضوع كما يعني ورد. وهنا أود أن أشير إلى أن الوصول إلى الزوتر الشرقية وتخطيها استغرق بحدود 3 أسابيع. إذن المسائل الآن ليست يعني قابلة للشرح والإحاطة بالطريقة التقليدية الكلاسيكية.
2: سأعود إليك أستاذ عمر معربوني للحديث أكثر عن الحيثيات العسكرية والاستراتيجية، ولكن اسمح لي أن أتوجه إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، إذا ما تحدثنا عن هذا التطور اليوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية يصفه بأنه تحول حاسم، هل هو فعلا تحول حاسم؟ وكيف يمكن أن يوظف قبيل أيام قليلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية السياسية هذه المرة في واشنطن؟
4: تحياتي أستاذة ميساء لك ولفريق العمل والصديق المحاور الكريم وكل من يتابعنا. قبل الإجابة عن ذلك لابد من الإشارة إلى أن مسألة التركيبة اللبنانية شيء والوضع الميداني شيء آخر. في النهاية من الواضح أن حزب الله في حساباته كان يعلم جيدا أنه في هذه المناطق لن يكون له فيها وجود عسكري، لكن كما قال الجنرال هناك إذن حرب جديدة، حرب غير متكافئة بأساليب أخرى، هي ليست حرب كلاسيكية، ولذلك إن كان موجودا ضمن هذه القرى أو غير موجود، النتيجة لن تختلف كثيرا إلا ربما بإبطاء التقدم بعض الشيء. الأهم هذا هو تحول حاسم، بالطبع ليس هذا تحول حاسم، لأننا أمام متغيرات في الميدان حتى، وخاصة أن هناك عمق آخر يشكل تحديا لإسرائيل، هو عمق إقليم التفاح الذي يمكن أن تنطلق منه دوما المسيرات والصواريخ وتصيب ليس فقط القوات الإسرائيلية العاملة في لبنان بل شمال إسرائيل أيضا. لذلك هذا نعم منعطف، يمكنني القول أنه منعطف ولو رمزي، باحتلال هذه القلعة التي صمدت فيها حركة فتح وظهيرها جيش لبنان العربي طويلا خلال معركة 1982، وقدمت تضحيات كبيرة في ذلك الحين، ومني الجيش الإسرائيلي بخسائر هامة في ذلك الحين، وخرجت منها إسرائيل منذ 26 عاما. الآن إذن الوضع يتغير، وفي الأساس المفاوضات هي مغلقة. يعني بالأمس القناة الإسرائيلية تكلمت عن صفر تقدم في المسار الأمني، وهناك إذن انتظار لما يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي. هذا هو المعيار الوحيد الذي يعلق عليه بعض الأمل، أن يحاول الجانب الأمريكي الضغط أكثر على إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار في المقام الأول.
2: نعم، عسكريا واستراتيجيا أستاذ عمر معربوني، كنت قد أشرت في الإجابة الأولى بأن هناك مستجد عسكري في إشارة إلى المسيرات التي يستخدمها حزب الله في هذه الحرب. ما انعكاس ذلك على المسار العسكري في هذه الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية فيما يتعلق تحديدا بقلعة شقيف؟
3: سيدة ميساء، أنا كنت من الذين انتقدوا حزب الله في العام 2024 بخوضه معركة جبهوية بالنظر إلى عدم يعني وجود تكافؤ بالقوى والوسائط القتالية. الآن يعني منذ دخول حزب الله على خط المعركة أرى يعني وبموضوعية شديدة أن النمط القتالي الذي يستخدمه هو النمط الصحيح. حزب الله يعني في جنوب الليطاني وفي غير جنوب الليطاني تحول إلى مفهوم ونمط العقد القتالية، وبالتالي ويستطيع الآن مقاتلة الإسرائيلي بأكثر من نمط قتالي ميداني. وبالطبع يعني ليس مطلوبا من حزب الله أن يوقف تقدم القوات الإسرائيلية، لأن ذلك كان مكلفا في العام 2024، كبد حزب الله ألاف الشهداء حينها. الآن يعني المسألة الأساسية أن الإسرائيلي يستنزف، يعني لا حاجة لحزب الله لأن يذهب للإسرائيلي، هو يمكنه إرسال مسيرة الاف تي في حتى يعني اللحظة إلى 15 كيلومتر، وهذا أمر قابل للتطور، هذا على المستوى التكتيكي المباشر في بقعة القتال الحالية. لا يستطيع الإسرائيلي الاستقرار في قلعة شقيف، فأجري على عجالة مقارنة بسيطة. بفترة 18 عام بين 82 وال2000 كان حزب الله ينفذ بين عمليتين إلى 5 عمليات في الشهر، وكان عدد القتلى الإسرائيليين في سنة واحدة 1999 30 قتيل، وكانت العمليات تستلزم استطلاع وتخطيط وإدارة إلى ذلك، وكانت مكلفة على مستوى الشهداء والجرحى وما إلى ذلك. اليوم حزب الله في اليوم الواحد فقط ينفذ بين 20 إلى 40 عملية، وكل عملية يعني الإضافة الأساسية لها أنها تصور أنها يعني أقحمت الإسرائيلي في معركة خاسرة بما يرتبط بالصورة. لذلك القوات الإسرائيلية من الحدود اللبنانية الفلسطينية حتى نقطة التمركز الجديدة في قلعة شقيف هي غير مستقرة غير ثابتة، لا يوجد نقطة ارتكاز عسكرية ثابتة ولا نقطة تموضع لوجستي ثابتة. لذلك
2: ولكن أيضا نحن نتحدث عن عشرات ألاف من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
3: نعم يعني صحيح، أنا لم أنكر ذلك، لكن المعادلة الآن مختلفة، هي معادلة استنزاف. صحيح يعني حتى أجيب على السؤال لم تسأليني إياه أيضا، أن يعني 80% من الإسرائيليين يعني مع استمرار الحرب، ربطا بتعريف نتنياهو بأنها حرب وجود، ولذلك هم يتحملون الأكلاف الكبيرة منذ طوفان الأقصى حتى اللحظة، لكن لكل شيء حدود. يعني الآن يعني تصوري من زوتر إلى يحمر، وهي مسافة بسيطة يعني.
2: يحمر حيث تتواجد يعني قلعة شقيف. نعم
3: نعم نعم، يعني اضطر الإسرائيلي 3 أسابيع أن يقاتل على محور ضيق جدا، يعني الانتقال من المقر الكشفي إلى المحور الثقافي أو المركز الثقافي استغرق معه أسبوع، والمسافة لا تتجاوز 500 متر. لذلك المسائل على المستوى الرمزي، نعم وصل الإسرائيلي إلى قلعة شقيف، رفع العلم الإسرائيلي، لكن أنا أتوقع طبعا أن يسقط العلم الإسرائيلي بمسيرة كما حصل في موقع البياضة حيث استهدفوا العلم الإسرائيلي.
2: لنستكمل هذه لو سمحت لي، أعذرني على المقاطعة دكتور خطر أبو دياب، لنستكمل أيضا البعد السياسي. كنت تطرح سؤالا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستطيع أن تضغط على إسرائيل، ولكن يبدو واضحا أنه أيضا في الداخل الإسرائيلي هناك قلق على المستويين العسكري والسياسي من أن تؤدي أي تفاهمات اليوم إلى وقف إطلاق نار في لبنان.
5: يعني بالطبع هناك ضغوط داخلية على نتنياهو، هناك مزايدات حتى من قبل أحزاب المعارضة ومن قبل الرأي العام الإسرائيلي الذي كان معارضا له حتى في غزة في موضوع لبنان. إلا أن الولايات المتحدة لها حساباتها، خاصة أنها تعول على الدولة اللبنانية، تعول على الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام في محاولة لإيجاد بديل معين، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل قامت باحتلالات لبنان منذ 1972 وبقيت الأمور، عادت الأمور ولم تحقق أمن إسرائيل كما تزعم. لذلك هناك الآن فرصة معينة. بالطبع حزب الله ينتظر أيضا إيران، وينتظر ماذا يمكن لإيران أن تقدم على ضوء مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في وقت مستقطع، لكن الولايات المتحدة لابد أن تقدم شيئا ما للبنان. نعم. كي تحثه على الاستمرار في المفاوضات، وأقل شيء هو على الأقل تحجيم هذا التغول الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإطاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ عمر معربوني على المشاركة.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونت كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: الخامسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبتان. صباح الخير.
2: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم بدعوة من فرنسا لمناقشة التطورات في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة يشقيف التاريخية. نتنياهو يعتزم تصعيد هجومه، ماكرون يعتبر ألا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وزيرة خارجية بريطانيا تدعو لإناء العمل العسكري، وألمانيا تعبر عن قلقها البالغ. إيران تقول إنها لا تثق بالولايات المتحدة في ظل تجديد ترامب لشروط التوصل إلى تفاهم. واليوم تحتضن فرنسا مؤتمر الأعلام الأعمال السنوي تشوز فرانس، اختر فرنسا.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم مستمعين. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة يشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على أن من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات عدة على بلدات جنوب لبنان أمس الأحد، لكن مدينة صور شهدت اليوم الأعنف لها. في المقابل وسع حزب الله دائرة استهدافاته لتطال العمق الإسرائيلي. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
3: بعد سقوط قلعة شقيف شهدت مدينة صور يوما عنيفا، إذ شنت سلسلة غارات على أحيائها السكنية ومحالها التجارية وبناها التحتية، مخلفة دمارا هائلا ومسفرة عن إصابات عدة، بينها 13 إصابة لعاملين في مستشفى حرام. الضربات الجوية والمدفعية تكثفت على بلدات عدة في أقضية الجنوب كافة، لكنها كانت لافتة عند محوري دبين بلاط ومجد الزون المنصوري. عدد القتلى والجرحى استمر بالارتفاع، إذ قتل 8 أشخاص وجرح 19 آخرون في غارة على دير الزهراني، كما قتل وأصيب آخرون في العباسية، الشرقية، زبدين، العدوسية وأنصار. في المقابل وسع حزب الله دائرة استهدافاته، فبالإضافة إلى تجمعات الجنود والآليات ومرابط المدفعية داخل قرى الخط الأصفر، استهدف تجمعات للجنود وآليتين عسكريتين ورادار تشويش في محيط قلعة شقيف، ووجه صواريخه باتجاه طبرية، مهبط مروحيات في شلومي، بنى تحتية في صفد، نهارية ومنطقة الكريوت. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان، واصفا سيطرة قواته على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم. وتخطط إسرائيل لتوسيع الهجوم على جنوب لبنان ليشمل استهدافات للعاصمة اللبنانية، كما ينقل من القدس مراسلنا زياد حلبي.
4: استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يقترب، وفق مصادر إسرائيلية أوضحت أن المستوى العسكري أقر خططا تشمل استهداف بيروت في انتظار قرار المستوى السياسي الذي ينتظر بدوره قرار الأمريكيين. نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا إضافيا بحث في توسيع حرب وقف إطلاق النار في لبنان، وكان تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وحاول إقناعه بضرورة توسيع الهجوم ليشمل بيروت. في الانتظار استمر تبادل القصف والضربات بين حزب الله وإسرائيل، حيث أصيب 4 جنود من بينهم 2 في حال خطيرة بانفجار مسيرة في موقع عسكري شمالي إسرائيل، كما استهدفت قاعدة ميرون الجوية ووصلت الصواريخ والمسيرات إلى مشارف مدينة حيفا، في مقابل سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف الاستراتيجية ومواصلة التقدم البري شمال الليطاني. ويأملون في إسرائيل أن يزيل الرئيس الأمريكي القيود المفروضة على الجيش في إطار الضغط على إيران مع تراجع حدود توقيع اتفاق، وفق مسؤول إسرائيلي حاليا. زياد حلبي، القدس، منتكر الدولية.
2: الآن ما هي أبعاد الدعوة الفرنسية لاجتماعي مجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي منى ذهبية؟
5: التطور الميداني في جنوب لبنان لم يعد مجرد اشتباك محدود، بل دخل مرحلة جديدة مع إعلان إسرائيل السيطرة على مواقع استراتيجية أبرزها قلعة شقيف، ما يضعه في إطار تصعيد مفتوح أكثر منه عملية موضعية. في هذا السياق يرفع جون نويل باغو وزير الخارجية الفرنسي مستوى الموقف الفرنسي من خلال طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل لم يعد يندرج ضمن الدفاع المشروع، بل يشكل خط فادحا يتعارض مع القانون الدولي ومع التزاماتها وحتى مع مصالحها الأمنية على المدى الطويل. باريس تعتمد هنا مقاربة مزدوجة، من جهة تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن جهة أخرى رفض واضح لتوسيع العمليات واحتلال أراضي لبنانية، خصوصا في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. الأهم في التصريح الفرنسي هو البعد الاستراتيجي، فرغم هذا التصعيد في اللهجة لا تزال فرنسا تتحرك ضمن الإطار الدبلوماسي. الدعوة إلى مجلس الأمن، الدفع نحو وقف إطلاق النار، والبحث في آلية أوسع تشمل الانسحاب الإسرائيلي وفتح ملف سلاح حزب الله ضمن تسوية أشمل.
2: في المواقف، قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. وأضاف المسؤول أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن إطلاق النار أولا. في المواقف أيضا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، ولذا يجب وضع حد له، مشيرة إلى ضرورة أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل. هذا وعبر وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول عن قلقه البالغ إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار. أخبار الخامسة دائما من مونت كارلو الدولية في باريس. في تطورات الأراضي الفلسطينية، أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة الغربية المحتلة عن إصابة فتاتين هذا الأحد بحسب ما أفاد مسعفون. والجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل المشتبه به برصاص من أطلق من جدي. من جهة أخرى، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. إلى تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حذر رئيس مجلس الشورى الكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، حذر من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. نجوى بن مبارك.
6: عقب تقارير تحدثت عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات النووية وإرسال مقترح أمريكي جديد إلى طهران، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بالوعود الأمريكية. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية عباس عرقجي أن الحديث عن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدا أن مشاورات مستمرة ولم تحسم بعد. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى موقفا أكثر تشددا بشأن عدد من الملفات، لا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر التصنيع أو الشراء، مع تأكيده أن المفاوضات تتقدم ببطء ولكن بثبات. وفي موازاة ذلك لوحت واشنطن بخيارات بديلة في حال فشل المحادثات، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الطرفين يواصلان تبادل التعديلات على مسودة تفاهم محتملة دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
2: يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم الاثنين بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد. في أخبار أيضا من مونت كارلو الدولية، هذا الصباح قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، بحسب مجموعات حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب ومصادر محلية. أعلنت السلطات المعينة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الكرملين أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا الأحد. وأعلنت رومانيا أن تحاليل إضافية لطائرة مسيرة أحدث ارتطامها بمبنى سكني في البلاد موجة إدانات واسعة لموسكو، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها روسية الصنع. من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طائرة مسيرة استهدفت محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا من جهتها أنها استهدفت بطائرات مسيرة مستودعا للنفط في جنوب روسيا ومحطة ضخ على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، وأكد مسؤولون روس وقوع الضربات. تتجه الأنظار اليوم إلى قصر فرساي، حيث تنطلق النسخة التاسعة لقمة اختر فرنسا الاستثمارية وسط ترقب سياسي واقتصادي كبير. ريتا خوري.
7: القمة التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2018 لجذب الرسامين الأجنبية تواجه اليوم تساؤلات حول مستقبلها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانقسام المرشحين بين مؤيد للإبقاء عليها ومعارض يطالب بإلغائها. وفي خطوة سبقت القمة أعلنت مجموعة سوفت بانك اليابانية عن استثمار قياسي هو الأكبر أوروبيا بقيمة 75 مليار يورو لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في شمال فرنسا، مستفيدة من وفرة الطاقة الكهربائية النظيفة. من جانبه دافع الرئيس ماكرون عن حصيلته الاقتصادية التي جعلت فرنسا الأكثر جذباً للاستثمارات أوروبياً لسبع سنوات متتالية، معلناً أن القمم السابقة نجحت في ضخ 87 مليار يورو، كما أكد ماكرون رفضه التام لزيادة الضرائب على الشركات.
2: في تطور طبي وصف بأنه غير مسبوق، كشفت نتائج تجربة سريرية واسعة عن فعالية دواء تجريبي جديد لعلاج سرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، ما يفتح الباب أمام أمال جديدة للمرضى والأطباء. هجيرة بن عدة.
8: أظهرت نتائج تجربة سريرية شملت نحو 500 مريض أن دواء تجريبيا يدعى داراكسون راسيب تطوره شركة ريفوليوشن ميديسين نجح في مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة لدى مرضى سرطان البنكرياس المتقدم مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي. ووفق البيانات التي عرضت أمام الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، خفض الدواء خطر الوفاة بنسبة 60%، كما أبطأ أو أوقف تطور الورم لدى نحو ثلث المرضى مقابل 10% فقط بين من تلقوا العلاج الكيميائي. ووصف الخبراء هذه النتائج بأنها نقطة تحول في مواجهة أحد أكثر السرطانات فتكا، خصوصا أن معظم المرضى يشخصون في مراحل متقدمة من المرض. ورغم تسجيل طفح جلدي لدى عدد كبير من المرضى، أكد الباحثون أن هذه الآثار الجانبية قابلة للسيطرة عليها. وتواصل الشركة حاليا اختبار الدواء في مراحل أبكر من المرض أملا في تحسين النتائج وزيادة فرص النجاة مستقبلا.
2: خبرنا الأخير في هذه النشرة، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال هذا اليوم الاثنين إن حقوق العمال في كل أنحاء العالم تتدهور، بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، وهي علامة على أن الأزمة أصبحت ممنهجة. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم بدعوة من فرنسا لمناقشة التطورات في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية. نتنياهو يعتزم تصعيد هجومه، ماكرون يعتبر أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وزيرة خارجية بريطانيا تدعو لإنهاء العمل العسكري الإسرائيلي، وألمانيا تعبر عن قلقها البالغ. إيران تقول إنها لا تثق بالولايات المتحدة في ظل تشديد ترامب لشروط التوصل إلى تفاهم. واليوم هنا في فرنسا مؤتمر الأعمال السنوي Choose France، اختر فرنسا.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: نتابعها معك ريتا في أمريكا الشمالية واللاتينية.
1: ونبدأ من مكسيكو، مطر اليوم، الحرارة 27 درجة، كاراكاس مطر أيضا، الحرارة 28 درجة، لوس أنجلوس مشمس بالإجمال، حرارة 24 درجة، نيويورك مشمس، الحرارة 23، واشنطن مشمس جزئيا، حرارة تصل اليوم إلى 26 درجة، في أوتاوا الطقس مشمس، الحرارة 21، مونريال مطر انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة، أخيرا تورونتو مشمس بالإجمال وأيضا انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 17 درجة.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مباشر مع مراسل.
2: إلى لبنان، حيث احتلت إسرائيل قلعة شقيف التاريخية وأضحت على أبواب نبطية في تطور عسكري خطير يدفع جيشها إلى احتلال المزيد من مناطق شمال نهر الليطاني. للمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا مراسلنا في بيروت نقول نصيفة. صباح الخير نقول.
9: صباح الخير هادي.
2: نقول بداية، أي دلالات للتوغل البري الإسرائيلي عسكريا وسياسيا بين جولتي التفاوض اللبناني الإسرائيلي؟
9: نعم، يتواصل التوغل البري الإسرائيلي شمال نهر الليطاني مع رفع العلم الإسرائيلي كما ذكرت على قلعة أرنون استراتيجية، في خطوة مكنت إسرائيل من الإشراف العسكري على شمال نهر الليطاني وجنوبه حتى الوصول إلى شمال إسرائيل، أي هي بذلك حاولت تقطيع أوصال شمال نهر الليطاني عن جنوبه وفصل الجنوب عن البقاع الغربي بالتزامن مع استمرار غاراتها على قرى قضاء النبطي في محاولة الوصول إلى أكبر المدن الشيعية في الجنوب بغية السيطرة عليها. في المقابل بدأ واضحا الانكفاء الميداني لحزب الله الذي لم يعد يملك سوى إطلاق مسيراته وصواريخه رغم اتساع الرقعة التي احتلتها إسرائيل وأرادت منها إبعاد هذه المسيرات عن شمالها، لكن الواقع أن إطلاق المسيرات أصبح

0: سيكون ملف حاضر سوريا ومستقبل المسيحيين فيها من أبرز الملفات التي سوف تجري مناقشتها، حيث يحظى هذا الملف باهتمام الفاتيكان الذي يسعى للحصول على ضمانات تتعلق بحماية المسيحيين وضمان استمرار التعددية الدينية في سوريا. في المقابل فإن دمشق تسعى إلى استثمار في هذا الملف سياسيا لتسويق نفسها كسلطة قادرة على حماية التنوع السوري الذي تمتد تجربته لمئات القرون دون أن تهتز كما هو حاصل الآن.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها شيرين ناصر.
2: من الصحف نصل إلى الريبورتاج، وهو اليوم من بيروت من توقيع تراجي داون.
1: تسلط فيه الضوء على أوضاع النازحين في لبنان جراء الحرب.
3: عم يموت الجوع، لا خبز لا ماء لا شيء، ما عم بيجينا مساعدات ابدا.
4: نقلونا لهون عشان يموتونا يعني.
5: على وقع اصوات المسيرات التي لا تهدأ، امهات يحاولن التكيف مع حياه فرضها النزوح داخل خيم، ورجال انهكتهم الحرب بعد ان خسر كثيرون منهم المنازل والاعمال، وباتوا يبحثون يوميا عن اي فرصه لتامين لقمه العيش لعائلاتهم. احمد واحد من هؤلاء.
6: صار شيء مأزي لنا، أنا بشتغل ببيع الكب، بيع مي على الإشارة، يعني ما عندنا شيء ناكل، تطلع تغاز معنا حتى نعبيه.
5: هكذا يبدو المشهد في جوار بحر بيروت، حيث تحولت الحرب إلى واقع يومي تعيشه عشرات العائلات اللبنانية النازحة من الجنوب والضاحية وبعلبك.
7: حطوا الخيمة بعد في شغلات ناقص، من حمامات، من كهرباء، من ماي، من كل شيء.
8: هلا ناقصنا كل شيء، من أكل، من شرب. عم نسمع أنه عم يوصل مصاري، بس على الخيم ما عم بيوصل.
5: في المكان تصطف الخيم الزرقاء حاملة قصص فقدان وانتظار طويل، بعد أن شهد الموقع عملية تنظيم واسعة وتحول إلى مخيم منظم بإشراف الدولة اللبنانية ومحافظة بيروت. المسؤول عن الخيم مهدي عمر.
9: هذا المخيم بعد تقريبا فيه بحدود من 900 لل 1200 شخص. نحن هم مستلمين توزيع الأكل والحفاضات والحليب حسب الأطفال، على رقم الحليب كل طفل شونه وحليبه قدر الإمكان من أمن لهم. بلدية بيروت عم توزع كل يوم بحدود 1500 وجبة أكل للأهالي، لكل شخص وجبة، ولكل خيمة قلم ماي.
10: فتحي يا وردة، غمدي يا وردة، هم في وردات شك شك.
5: يحاول الأطفال خلق مساحة صغيرة للعب بين الممرات الضيقة، فيما تنشغل الأمهات بترتيب تفاصيل حياة فقدت استقرارها. فاطمة واحدة منهن.
4: مقطوعين من المي، من كل شيء، ما عم يجينا شيء لهون، التوزيع عم يجي برا. يعني عن جد احنا عم نفكر الفيلم من هون، بنقعد بالشارع برا احسننا. على قليل بتمر سيارات بتساعدنا، بتمر بتعطينا حليب وحفاضات، هون ما عم يوصلنا شيء.
5: المدينة الزرقاء على الشاطئ كما تمت تسميتها تعيد إلى الأذهان صوراً اعتاد العالم رؤيتها في غزة.
11: في عم يعملوا فينا مثل غزة، هاي مشاهد مثل مشاهد غزة، بس إن شاء الله بنرجع بيوتنا منتصرين.
12: احنا النزحين، بدل ما يساعدونا ما عم بيخلوا مساعدة تفوت لجوه لك، ماي ماي لنشرب. ضحك علينا رئيس الحكومة اللبنانية مثل غزة.
13: حاسي حالي صرنا مثل أطفال غزة، دمروا المدرسة،
14: ما عم يعطونا أكل بلا غاز.
5: أطفال ينامون على وقع القلق، وأمهات يحاولن صناعة حياة داخل مساحة ضيقة لا تشبه المنازل. تراجي دعون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.

0: تمام. السادسة والنصف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: جزء الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم أنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين، وذلك ردا على ما وصفته بأنه أعمال عدائية من جانب طهران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأوضحت أن الطائرات المقاتلة الأمريكية ردت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران. وقبل ذلك بوقت قصير أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. ودائما في الملف الإيراني، لكن على الصعيد السياسي، حيث حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين. جاء ذلك بعد تقارير عن إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا جديدا إلى طهران شدد فيه شروطه. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه إلى حين التوصل إلى نتيجة واضحة فإن كل ما يقال الآن هو مجرد تكهنات. إلى لبنان، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث جهود تهدئة التصعيد بين إسرائيل ولبنان، مقترحا خطة تقوم على وقف حزب الله لهجماته مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع عملياتها خصوصا في بيروت. وبالتوازي دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد، بينما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف القتال فورا، معتبرا أنه لا مبرر للتصعيد الجاري. وصعدت إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان وأعلنت توسيع هجماتها البرية ضد حزب الله، فيما وصف نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم. يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا اليوم بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد. أعلنت السلطات المعينة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الكرملين أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا، فيما أصيب 11 شخصا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعض التحية. تقديرات وكالة الطاقة الدولية تظهر أن استثمارات الطاقة العالمية تدخل مرحلة إعادة ترتيب واضحة، حيث يتراجع التركيز على النفط مقابل صعود الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والنووية. لماذا هذا التراجع؟
4: تحية طيبة. تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي عالميا حقيقة إلى ما دون 500 مليار دولار يعكس أن هناك حذرا واضحا من قبل الشركات النفطية من جهة، وكذلك الأطراف الاستثمارية من جهة أخرى. المشاريع النفطية تتطلب ربما سنوات طويلة حتى تبدأ بعملية الإنتاج وتحقيق عوائد على تلك الاستثمارات، إلى جانب أن هناك ضعف في اليقين حول مستوى الطلب المستقبلي على النفط، وهناك شكوك حقيقة في هذا الجانب بسبب عوامل عدة، على رأس الضغوطات السياسية وضغوطات الصراعات التي قد تحدث في مناطق تصدير الطاقة كما نشهد هذه الفترة في منطقة الخليج. هذه كلها حقيقة انعكست على شهية الطلب نحو الاستثمار في قطاعات إنتاج وتصدير النفط. الجانب الآخر، نجد أن الاستثمار في قطاع الغاز على مستوى العالم قد ارتفع إلى مستوى 330 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. هذا يعني أن الغاز ينظر إليه اليوم على أنه وقود انتقالي بين الوقود الأحفوري التقليدي وكذلك الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مرونة الغاز في مسألة النقل، مسألة التحويل، يمكن استخدام سفن نقل الغاز المسال بالإضافة إلى أنابيب نقل الغاز الطبيعي. لذلك الدول لا تريد الاعتماد بشكل كامل على النفط، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الانتقال فورا وبشكل كامل نحو منظومة الطاقة النظيفة أو المنظومة الخضراء والمتجددة بالكامل. لذلك يعتبر الغاز اليوم هو الخيار الوسط بين أمن الإمدادات وكذلك خفض الانبعاثات نسبيا مقارنة بالفحم والنفط.
1: وماذا يعني زياد صعود الكهرباء والطاقة المتجددة والنووية في خريطة الاستثمار العالمي؟
4: نعم، ارتفاع حصة الاستثمار في قطاع الكهرباء إلى نحو 60% من إجمالي استثمارات الطاقة العالمية في عام 2026 يعني أن مركز الثقل في قطاع الطاقة لم يعد يعتمد على النفط لوحده، بل يعتمد كذلك على قطاع الكهرباء ومصادر التوليد الجديدة. العالم يتجه بشكل واضح وسريع نحو اقتصاد يعتمد أكثر على الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة، التبريد، مراكز البيانات وقطاعات الذكاء الصناعي، وهذا بالتأكيد يتطلب المزيد من الاستثمارات الضخمة في قطاع التوليد والشبكات وكذلك التخزين. ربما أن الإنفاق على الطاقة المتجددة يتراجع خلال هذه السنة بعد سنوات من النمو السريع، لكنه لا يزال يمثل نحو 70% من استثمارات توليد الكهرباء عالميا. هناك كذلك توقعات بوصول الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار في هذا العام، منها بحدود 365 مليار دولار لقطاع الطاقة الشمسية لوحده. الطاقة النووية كذلك تعود بقوة باستثمارات تتجاوز 80 مليار دولار سنويا، هناك مشاريع جديدة في أكثر من 15 دولة حول العالم. لذلك نجد أن أمن الطاقة لم يعد يقاس فقط بتأمين النفط والغاز، بل كذلك بتأمين الطاقة الكهربائية المستقرة والرخيصة وكذلك القادمة من مصادر تعتبر نظيفة. الدول والشركات لا تستثمر اليوم في مصادر الطاقة فقط، بل في بنية كاملة تشمل الشبكات والتخزين والغاز وغيرها من جوانب تعطي الدول أمن طاقوي وكذلك أمن في قطاع الكهرباء بشكل مستدام.
1: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نواصل معكم تقديم فقرة صباح مونتي كارلو الدولية. في فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا اليوم، ريتا سويسرا تصدر القهوة رغم أنها لا تزرع البن.
0: صحيح، تعد سويسرا من أبرز الدول في تجارة القهوة وتصديرها على الرغم من أنها لا تزرع البن بسبب المناخ غير المناسب، وقد حققت هذا الموقع من خلال التكنولوجيا والتصنيع والعلامات التجارية العالمية. وتستورد سويسرا البن الأخضر من دول منتجة مثل البرازيل، فيتنام وكولومبيا، ثم تحمصه وتعالجه وتعيد تصديره كمنتج عالي القيمة. وبفضل شركة نسلي وابتكارها قهوة نسكافيه عام 1938 ثم نسبريسو عام 1986 أصبحت القهوة السويسرية حاضرة في أسواق العالم. وفي عام 2024 بلغت قيمة صادرات القهوة السويسرية نحو 4 مليار دولار، ما جعل سويسرا من أكبر مصدري القهوة عالميا من حيث القيمة. ويشير التقرير أيضا إلى أن اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط والشحن خصوصا مع التوترات في منطقة الخليج تؤثر في تكاليف القهوة وسلسلة توريدها.
1: ارتفاع في أسعار الأرز الآسيوية.
0: شهدت أسعار الأرز في آسيا ارتفاعا حادا خلال شهر أيار مايو، حيث زاد سعر الأرز الأبيض التايلاندي بنسبة 20% وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، كما ارتفعت عقود الأرز الآجلة في بورصة شيكاغو بنسبة 15%. يعود هذا الارتفاع إلى مخاوف متزايدة من تأثير ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب توقعات ظاهرة النينو التي قد تسبب طقسا أكثر حرارة وجفافا في أجزاء من آسيا مما يهدد إنتاج الأرز، وحذرت الفلبين من أن ظاهرة النينو قد تخفض إنتاجها من الأرز بنحو 700 ألف طن. ورغم ذلك يرى محللون أن وفرة المخزونات العالمية خصوصا في الهند قد تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مستقبلا.
1: إلى الرياضة الآن، وفيها باريس تحتفل بتتويج باريس سان جيرمان للمرة الثانية تواليا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وماضي رياضية أخرى بما في ذلك رولان غاروس للتنس. صدام، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية مع احتفالات أبطال أوروبا باريس سان جيرمان باللقب الثاني على التوالي في تشامبيونز ليج بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في نهائي بودابست المجرية بركلات ترجيح 4-3، وصول طائرة نادي فريق العاصمة الفرنسية إلى مطار شارل دي غول بعد الظهر الأمس، ومن ثم التوجه بحافلة لحدائق شام دوماخس للقيام بجولة الشرف المعتادة، ولكن هذه المرة على الأقدام مع كأس البطولة وبحضور جماهيري يصل لقرابة 80,000 مشجع وصولا إلى أسفل برج إيفل، حيث ألقى الخليفي رئيس نادي البي اس جي كلمة حية فيها الدعم الجماهيري وتميز الفريق وأهدى لقب البطولة لمدينة باريس. كما تغنى اللاعبون ورقصوا مع الانتصار على ألوان الفريق الفرنسي العاصمية. عقب ذلك نزول أبطال أوروبا ضيوفا على أليزي، والتقوا بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي قال إن باريس سان جيرمان سار على خطى المنتخب الفرنسي بتحقيق النجمة الثانية وفي انتظار الثالثة للديوك الذين يشاركون في المونديال، وأكد فخره بالله اللاعبين والمدرب والفريق. اختتم أبطال أوروبا الجولة الاحتفالية الطويلة بسهرة على ملعب حديقة الأمراء في حضور جماهيري كبير وتقديم للاعبي الفريق والجهاز الفني وكأس البطولة مع عبارة باك تو باك التتويج على التوالي. فريق العاصمة الفرنسية تمكن من الاحتفاظ بلقب بطلا على أوروبا بعد الانتصار في مباراة صعبة على أرسنال الإنجليزي انتهت على التعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يتمكن البي اس جي من الظفر بركلات الترجيح. في أخبار دوري الأبطال أيضا، تم اختيار جناح باريس سان جيرمان جورجي كفارتسخيليا لاعبا للموسم في دوري الأبطال، وسجل الجورجي 10 أهداف في 16 مباراة في مقام 6 تمريرات حاسمة. هذا وضم فريق الموسم بالإضافة إلى الجورجي زميله في الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي حامل الكرة الذهبية، وزميليه أيضا فيتينيا ونونو مينديز، بالإضافة إلى القائد ماركينيوس في حراسة المرمى دافيد ريا من أرسنال، ومعهم النادي اللندني أيضا المدافع جابرييل ولاعب الوسط ديكلان رايس، ومن بايرن ميونخ الألماني تواجد لهاري كين ومايكل أوليسي، وتواجد المدافع الإسباني لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد اللاعب الوحيد من الليغا الإسبانية، فيما لم يتواجد أي لاعب من الدوري الإيطالي في تشكيلة الموسم الأوروبي. في إنجلترا احتفل أرسنال وصيف دوري الأبطال بلقبه بطلا على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالأمس، اللقب الأول لأرسنال منذ 22 عاما، وقام لاعبو الفريق بجولة شرفية في شوارع شمال العاصمة البريطانية على 4 حافلات مكشوفة رفقة فريق السيدات مع حضور جماهيري غفير قدر بأكثر من 800 ألف مشجع. وفقا للتقارير أرسنال حقق لقب الدوري الممتاز الرابع في تاريخ النادي واللقب 14 في الدوري بعد أن حل وصيفا رفقة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في المواسم الثلاثة الماضية. في أخبار كرة القدم أيضا، أعلن المدافع الدوري الفرنسي إبراهيم كانوتي عن رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي بنأسي عقده صيف العام الحالي بعد رحلات استمرت لخمسة أعوام. ويأتي انفصال كانوتي وليفربول بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد. ومن جهة قال نادي ليفربول في بيان الفرنسي سيغادر بنهاية عقده مع خالص الشكر والتقدير لمساهماته وتمنى له التوفيق في المستقبل. وكان كانوتي من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الريدز بلقب البطولة المحلية في موسم 2024-2025، ويغادر الفرنسي بعد مدربه الهولندي أرن سلوت وزميله المصري محمد صلاح. في أخبار الأعداد للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خسارة قاسية للأردن المشارك لأول مرة في المونديال ودية من سويسرا برباعية مقابل هدف، انتصار المنتخب الألماني على ضيفته فنلندا برباعية دون رد. واليوم يلعب المنتخب التونسي مع النمسا النرويج في مواجهة السويد. في كرة المضرب، روان غاروس الثاني البطولة الكبرى، وانتصار المصنف الثاني الألماني إكزاندر زفيرف زفيرف على الهولندي ديونغ بثلاث مجموعات. زفيرف الأبرز للقب بعد خروج المصنف الأول الإيطالي أكسنر. لدى السيدات مفاجأة بخروج حملة اللقب في أربع مناسبة سابقة البولندية غاشفانتيك المصنفة الثالثة على يد الأوكرانية كوستيوك. تأهل الأوكرانية سيفوتولينا وروسيا أندرييفا إلى ربع النهائي. بإذن تعت أخبار رياضة للقاء.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
1: واشنطن تعلن عن ضربها لمنشآت إيرانية وطهران تؤكد أنها استهدفت قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية. والجيش الكويتي يعلن عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. على وقع استمرار التصعيد في لبنان وتوسيع إسرائيل لعملياتها هناك، روبيو يجري مكالمتين مع عون ونتنياهو، ومسؤول أمريكي يتحدث عن اقتراح خطة جديدة للتهدئة بين البلدين. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
6: يحدث أحيانا أن أتابع محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجبني، أحيانا أجد الفكرة سطحية، أحيانا يستفزني الموضوع، وأحيانا أخرى أشعر أنني أمام خطاب لا أتفق معه بتاتا أو حتى يزعجني جدا. لكنني في أغلب الحالات أفعل واحدا من أمرين، إما أمر بهدوء وأقول لنفسي إن العالم واسع وإن الناس ليسوا مطالبين بأن يفكروا مثلي أو يكتبوا ما يرضيني، وإما تلهمني تلك الفكرة حتى لو كانت مزعجة لأطورها في اتجاه آخر، مدونة رأي، مقال، تدوينة أو سؤال للنقاش. ما لم أفهمه يوما هو تلك الرغبة الغريبة لدى البعض في الدخول إلى فضاء شخص آخر فقط من أجل الشتم. أن يخصص إنسان وقته وطاقته ليكتب تعليقا مهينا أو يسخر من الشكل أو يطعن في النية أو يطلق أحكاما جارحة على شخص لا يعرفه، ما الذي يربحه من ذلك؟ وهل الاختلاف يحتاج فعلا إلى كل هذا العنف اللفظي؟ النقد حق، الاعتراض حق، النقاش ضروري، لكن الشتم ليس رأيا، والتنمر ليس موقفا، والإهانة لا تجعل صاحبها أكثر ذكاء ولا أكثر قوة ولا أكثر وعيا، هي فقط تكشف مقدار العنف والخبث فينا ومقدار العجز عن التعبير بطريقة محترمة ومقدار الشر والحقد أحيانا. مواقع التواصل جعلت التعبير متاحا للجميع، وهذا مكسب كبير، لكنها كشفت أيضا وجها قاسيا من علاقتنا بالكلمة وبالآخر، كأن بعض الناس لا يشعرون بوجودهم إلا حين يجرحون غيرهم. أتخيل أحيانا حجم الفرحة المريضة التي تعتري البعض وهم يتخيلون تأثير سبهم وتنمرهم على الشخص المعني، وأتساءل إن لم يكن ذلك شرا دفينا فماذا يمكن أن نسميه؟ لا يعجبك محتوى ما؟ مر، ناقش، اكتب رأيا مضادا، اصنع محتوى أفضل، لكن لا تحول الاختلاف إلى مسرح للإهانة والتجريح، لأن السب ليس حرية تعبير والتنمر ليس حرية رأي. سناء العاجي الحنفي.
2: RFI Monte Carlo Doualia, مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: جيوي لوسيل و أتشي ميلو. Nous étions une armée.

0: seul et heureux comme un roi.
1: Monte Carlo Dualia.
2: Monte Carlo Dualia. حدودها العالم. مونت كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في بيروت 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: أبراج مونت كارلو الدولية. وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، سؤال تقليدي، وين وصل الأمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
3: نعم، الأمر موجود في برج القوس لآخر يوم، أما زوايا فما فيش اليوم ولا أي زاوية عملها الأمر مع الكواكب الأخرى. في مشكلة هون، عندنا خلو مسار طويل جدا ابتدى أوردي ومستمر معنا آخر هذا النهار، يعني بمعنى آخر هذا اليوم كلياته لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
3: نعم، كوكب عطارد اللي هو موجود في الجوزاء في ساعات الصباح عند الظهرية تقريبا الساعة واحدة راح يترك الجوزاء ويروح للسرطان، ويفضل فيه بحركة أمامية إيجابية حتى 29 من هذا الشهر.
1: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا؟
3: معروف عن عطارد هو كوكب الفكر والذكاء، سرعة البديهة، مسؤول عن الاتصالات، عن المواصلات، إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، فكوكب ممتاز جدا. هلا بدخوله على السرطان أكيد هو يعني مولود برج السرطان أكثر واحد مستفيد، بس كل واحد ممكن يستفيد في مجال مغاير. الحمل مثلا الاستفادة جاية في العلاقة مع أفراد العائلة، في منهم بيفكر يدخل تغييرات على المسكن أو يقوم بشراء أو بيع عقار. الثور مثلا بنلاحظ عليه انه عنده قوة الحركة، حركة فكرية وحركة جسدية، جسدية اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، فكرية للدراسة والمطالعة، وهي فرصة ذهبية بشكل خاص لطلاب الابتدائي والثانوي خاصة لامتحانات قريبة. الجوزاء بيفكر ما هي افضل الطرق لكسب المال وادخال تعديل على الميزانية. السرطان زي ما قلنا هم أكثر المستفيدين، بيكون عندهم قدرة على اتخاذ القرار الصحيح وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم. الأسد بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. العذراء بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. الميزان أفكارهم بتفيدهم في علاقتهم مع المسؤولين عنهم في مجال العمل. العقرب ينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس. القوس تنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة، لمنهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، فبنقول لهم في فرصة كمان للحصول على مكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض، بس هذا مش من عطارد، من الزهرة الموجودة هناك. الجدي بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، وبتكون أفكارهم مقبولة. الدلو أفكارهم بتفيدهم في العلاقة مع زملاء وزميلات العمل. أخيراً الحوت بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية تشتد الرغبة عندهم في ذلك وبيشجعوا أولادهم على الدرس.
1: هذا من تأثير وجود كوكب عطارد في برج السرطان من ظهر اليوم وحتى مساء 29 من هذا الشهر في حركة أمامية إيجابية. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له اليوم كمان مثل امبارح انت نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اليوم أصعب من امبارح، إذا بتسوق السيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت وابتعد عن أماكن مجهولة إلك. ونصيحة للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير، ينتبهوا لكل صغيرة وكبيرة.
1: تركيز الثور.
3: الثور مركز على الأمور المالية المشتركة. خلو المسار لا يمنع أنه يحصلوا على مبلغ من المال، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس بيمنعهم أنه يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال أو يدخلوا بشراكة مالية في هذا اليوم. وبنقول كمان لمولود برج الثور، دير بالك يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر.
1: أبرز ما عندي جوزاء،
3: أكثر شيء تركيز الجوزاء مثل مبارح على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، بس مبارح كان في مجال ياخذ ويعطي، اليوم لا. نقول للجوزاء لا تعطي ولا كلمة لا قولا ولا فعلا، ما تلتزم تجاه الشركاء إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، ما تتمم طلبة أو خطبة أو زواج، ما توقع عقد تجاري، كون صاحي في أي خطوة عم بتقوم فيها. الشيء الإيجابي عند الجوزاء إنه الفترة الجاية ومن اليوم وطالع في مكاسب مالية أغلبها بتيجي من العمل.
1: سرطان،
3: السرطان بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون في عليه ضغط في مجال العمل مثل مبارح، وما يبادر بعمل جديد اليوم، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للسرطان أحلى ما عنده شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: كيف أجواء الأسد اليوم؟
3: عنده رغبة شديدة مثل مبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، بس الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، بتكون أفضل بعد منتصف هذا الشهر. بالنسبة للأسد بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، ممكن يسمع خبر حلو بتعلم إنجاز لواحد من أولاده.
1: في شيء جديد عن العذراء؟
3: نعم، العذراء من مبارح مركز على أموره البيتية والعائلية والعقارية. الجديد أنه في هذا اليوم لا يستطيع أنه يدخل أي تغيير ولو بسيط على المسكن، ممنوع يقوم بأي صفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء بتورط فيها. كمان بالنسبة للعذراء بنقول له بتم أفكارك مقبولة عند الأصدقاء خاصة في ساعات بعد الظهر، والأجواء الرومانسية كمان دافية.
1: الميزان،
3: الميزان نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بنقول للميزان إذا عندك امتحان أو مقابلة استعد وركز حتى تطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يديروا بالهم اليوم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة.
1: كيف أمور العقرب؟
3: مركز على الناحية المالية مثل مبارح، بس اليوم شوي أصعب لأنه ممنوع اليوم شراء أي حاجة ثمينة. هو في فرصة لمكسب مالي بيجي من العمل أو عمل إضافي، خاصة لمواليد شهر 11 شهر نوفمبر تشرين الثاني، بس زي ما قلنا ممنوع يشتري أي شغلة إلى قيمتها. يخفف من النفقات قدر المستطاع، يبتعد عن أي خطوة مالية أفضل إله. بتم أجواء الرومانسية حلوة.
1: القوس بطل الأبراج،
3: مليان طاقة مليان نشاط، ولكن مع الأسف ما بيقدر يقوم ولا بأي خطوة جديدة، إذا نواصل عمله بشكل اعتيادي دون أي تغيير. من بكرة في فرصة أنه يفتح صفحة جديدة، مش من ناحية جسمانية وعنده الطاقة، ولكن بيستفيد أكثر بكرة من ناحية مالية.
1: الجدي،
3: الجدي مع الأسف مبارح واليوم فترة مش مريحة أبدا، لا جسمانيا ولا نفسيا، الأمور ماشية على عكس ما يرغب. فبنقول للجدي أول شغل دير بالك على صحتك، تاني شيء ما تبادر ولا بأي خطوة جديدة، واصل حياتك لاعتيادية، نظم وجباتك الغذائية قدر المستطاع، بكرة تفتح صفحة جديدة.
1: الدلو أفضل،
3: الدلو أفضل بكتير في هذا اليوم، نشط اجتماعيا، ولكن إذا في صديق وعده ينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. كمان ممكن مثلا دعوة موجهة إلهم من قبل تلغى في آخر لحظة، ما يستغربوا. أحلى ما عند الدلو بتم مليان طاقة ونشاط.
1: يبقى لنا الحوت،
3: الحوت مركز على عمله ومركزه الاجتماعي مثل مبارح، لكن اليوم لا يستطيع أن يقوم ولا بأي خطوة في هذا المجال، إذن يحافظ على الإنجازات الموجودة، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري ينسى هذا اليوم كلياته.
1: وأخيرا نصل إلى المشاهير، مشاهير اليوم، ومين اخترت لنا؟
3: اخترت ريتا مصمم ألعاب فيديو سويدي اسمه ماركوس بيرسون.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
1: باي باي.
3: باي باي.

0: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا، الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. إيران تقول إنها لا تثق بالولايات المتحدة في ظل تجديد ترامب لشروط التوصل إلى تفاهم. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم بدعوة من فرنسا لمناقشة التطورات في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية. نتنياهو يعتزم تصعيد هجومه، ماكرون يعتبر أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في لبنان، ووزيرة خارجية بريطانيا تدعو لإنهاء العمل العسكري الإسرائيلي، ألمانيا تعبر عن قلقها البالغ. واليوم انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال السنوي تشوز فرانس، اختر فرنسا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. إيران، الولايات المتحدة مساعي التوصل إلى اتفاق لا تزال تواجه عقبات، فيما قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات ضد إيران. ولم يحدد موقع هذه القاعدة في البيان الصادر عن الحرس الثوري والذي نقله التلفزيون الرسمي، وكان الجيش الكويتي أعلن قبل ذلك بوقت قصير أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. هذا بينما ذكرت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات دفاعية على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وذلك ردا على ما وصفته بأنه أعمال عدائية من جانب طهران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدورية. وأوضحت القيادة المركزية أن الطائرات المقاتلة الأمريكية ردت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه. في الأثناء حضر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبوف حذر الأحد من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، في ظل الحديث عن تشديد واشنطن شروطها على طهران للتوصل إلى تفاهم. نجوى بن مبارك،
3: عقب تقارير تحدثت عن تجديد واشنطن شروطها في المفاوضات النووية وإرسال مقترح أمريكي جديد إلى طهران، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق قبل التأكد من ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون بالوعود الأمريكية. من جانبه اعتبر وزير الخارجية عباس عرقجي أن الحديث عن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات، مؤكدا أن المشاورات مستمرة ولم تحسم بعد. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى موقفا أكثر تشددا بشأن عدد من الملفات، لا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنه حصل على تعهدات من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر التصنيع أو الشراء، مع تأكيده أن المفاوضات تتقدم ببطء ولكن بثبات. وفي موازاة ذلك لوحت واشنطن بخيارات بديلة في حال فشل المحادثات، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الطرفين يواصلان تبادل التعديلات على مسودة تفاهم محتملة دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
1: وهذا الصباح ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن طهران أعدمت رجلين أدينا بالضلوع في اضطرابات شهدتها إيران في يناير كانون الثاني 2026، والتي شملت إضرام النار في مسجد وتخريب ممتلكات عامة والاشتباك مع قوات الأمن. أخبار السابعة صباحا دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أكد أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على أنه من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. وقد شن الجيش الإسرائيلي غارات عدة على بلدات جنوب لبنان أمس الأحد، لكن مدينة صور شهدت اليوم الأعنف لها. في المقابل وسع حزب الله دائرة استهدافاته لتطال العمق الإسرائيلي. نقول نصيف مراسلنا في بيروت، نقول كيف تبدو الصورة الميدانية تحديدا عشية جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن؟
4: يتواصل التوغل البري الإسرائيلي شمال نهر الليطاني مع رفع العلم الإسرائيلي قلعة أرنون استراتيجية، في خطوة مكنت إسرائيل من الإشراف العسكري على شمال نهر الليطاني وجنوبه حتى الوصول إلى شمال إسرائيل، أي هي بذلك حاولت تقطيع أوصال شمال نهر الليطاني عن جنوبه وفصل الجنوب عن البقاع الغربي بالتزامن مع استمرار غاراتها على قرى قضاء النبطي في محاولة الوصول إلى أكبر المدن الشيعية في الجنوب بغية السيطرة عليها. في المقابل بدأ واضحا الانكفاء الميداني لحزب الله الذي لم يعد يملك سوى إطلاق مسيراته وصواريخه رغم اتساع الرقعة التي احتلتها إسرائيل وأرادت منها إبعاد هذه المسيرات عن شمالها، لكن الواقع أن إطلاق المسيرات أصبح المناورة الوحيدة التي يملكها حزب الله. يتزايد الضغط الإسرائيلي ويعنف قبل يومين من موعد المفاوضات المباشرة التي ستعقد في الخارجية الأمريكية غدا الثلاثاء، فيما الدولة اللبنانية تصر على المضي في هذه المفاوضات، ولا تملك الدولة اللبنانية أيضا القدرة على منع حزب الله من الاستمرار في حربه مع إسرائيل.
1: نقول نصيف مراسلنا في بيروت متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عزمه على تصعيد هجومه على حزب الله في لبنان، واصفا سيطرة قواته على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم. وتخطط إسرائيل لتوسيع الهجوم على جنوبي لبنان ليشمل استهدافات للعاصمة اللبنانية كما ينقل من القدس مراسلنا زياد حلبي.
5: استهداف العاصمة اللبنانية بيروت يقترب، وفق مصادر إسرائيلية أوضحت أن المستوى العسكري أقر خططا تشمل استهداف بيروت في انتظار قرار المستوى السياسي الذي ينتظر بدوره قرار الأمريكيين. نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا إضافيا بحث في توسيع حرب وقف إطلاق النار في لبنان، وكان تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي روبيو وحاول إقناعه بضرورة توسيع الهجوم ليشمل بيروت. في الانتظار استمر تبادل القصف والضربات بين حزب الله وإسرائيل، حيث أصيب 4 جنود من بينهم 2 في حال خطيرة بانفجار مسيرة في موقع عسكري شمالي إسرائيل، كما استهدفت قاعدة ميرون الجوية ووصلت الصواريخ والمسيرات إلى مشارف مدينة حيفا، في مقابل سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف الاستراتيجية ومواصلة التقدم البري شمال الليطاني. ويأملون في إسرائيل أن يزيل الرئيس الأمريكي القيود المفروضة على الجيش في إطار الضغط على إيران مع تراجع حدود توقيع اتفاق، وفق مسؤول إسرائيلي حاليا زياد حلبي القدس مونتيكارلو الدولية.
1: قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في لبنان. في المواقف أيضا قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية التحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، ولذا يجب وضع حد له، مشيرة إلى ضرورة أن يوقف حزب الله أيضا هجماته على إسرائيل. هذا وعبر وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول عن قلقه البالغ إزاء توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، داعيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار. في تطورات الأراضي الفلسطينية، أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة العربية المحتلة عن إصابة فتاتين الأحد بحسب ما أعلن مسعفون. والجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتل المشتبه به برصاص من جندي. من جهة أخرى، قتلت القوات الإسرائيلية هذا الأحد فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. أخبار السابعة دائما من مونت كارلو الدولية في باريس. الجدل في الولايات المتحدة حول سياسات الهجرة لم يعد النقاش محصورا في أعداد المهاجرين أو آليات الترحيل، بل انتقل إلى طبيعة النظام نفسه وحدودية وحدوده القانونية والإنسانية. فالدعوى القضائية الجديدة ضد أحد أكبر مراكز احتجاز المهاجرين في تكساس تكشف عن مواجهة متصاعدة بين مقاربة أمنية تقوم على الاحتجاز المكثف ومنظومة حقوقية ترى أن هذه السياسات تجاوزا خطيرا للمعايير الأساسية. منى ذويبية.
3: القضية التي رفعها American Civil Liberties Union ضد إدارة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي تكشف ما يوصف بأنه انتهاكات جسيمة داخل أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في الباسو تكساس، حيث توفي 3 محتجزين خلال أقل من عام على افتتاحه. المعطيات الواردة في الدعوة ثقيلة: احتجاز في منشآت بلا نوافذ، استخدام مفرط للقوة، نقص في الرعاية الطبية، وحالات للعنف الجسدي، وصولا إلى وفاة وصفت رسميا بأنها جريمة قتل نتيجة الاختناق. هذه القضية لا تتعلق فقط بظروف الاحتجاز، بل تضرب في الصميم الاستراتيجية التي تعتمدها إدارة دونالد ترامب والقائمة على الترحيل الجماعي والاحتجاز الواسع النطاق كأداة ردع. في المقابل تؤكد وزارة الأمن الداخلي أن المركز يلتزم بالمعايير الفيدرالية، ما يعكس فجوة واضحة بين الرواية الرسمية والتقارير الحقوقية، خاصة بعد رصد عشرات الانتهاكات خلال تفتيش للكونغرس.
1: في أخبار أيضا من مونت كارلو الدولية هذا الصباح، قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، بحسب مجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب ومصادر محلية. أعلنت السلطات المعينة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة كريملين أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا الأحد. وأعلنت رومانيا أن تحاليل إضافية لطائرة مسيرة أحدث ارتطامها بمبنى سكني في البلاد أحدث موجة إدانات واسعة لموسكو، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها روسية الصنع. من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا. تتجه الأنظار اليوم إلى قصر فرساي، حيث تنطلق النسخة 9 لقمة اختر فرنسا الاستثمارية وسط ترقب سياسي واقتصادي كبير. تخوري.
6: القمة التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2018 لجذب الرسامين الأجنبية تواجه اليوم تساؤلات حول مستقبلها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانقسام المرشحين بين مؤيد للإبقاء عليها ومعارض يطالب بإلغائها. وفي خطوة سبقت القمة، أعلنت مجموعة سوفت بانك اليابانية عن استثمار قياسي هو الأكبر أوروبيا بقيمة 75 مليار يورو لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في شمال فرنسا، مستفيدة من وفرة الطاقة الكهربائية النظيفة. من جانبه دافع الرئيس ماكرون عن حصيلته الاقتصادية التي جعلت فرنسا الأكثر جذباً للاستثمارات أوروبياً لسبع سنوات متتالية، معلناً أن القمم السابقة نجحت في ضخ 87 مليار يورو، كما أكد ماكرون رفضه التام لزيادة الضرائب على الشركات.
1: في تطور طبي وصف بأنه غير مسبوق، كشفت نتائج تجربة سريرية واسعة عن فعالية دواء تجريبي جديد لعلاج سرطان البنكرياس. هاجر بن عدة.
7: أظهرت نتائج تجربة سريرية شملت نحو 500 مريض أن دواء تجريبيا يدعى داراكسون راسيب، تطوره شركة ريفوليوشن ميديسين، نجح في مضاعفة معدل البقاء على قيد الحياة لدى مرضى سرطان البنكرياس المتقدم مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي. ووفق البيانات التي عرضت أمام الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، خفض الدواء خطر الوفاة بنسبة 60%، كما أبطأ أو أوقف تطور الورم لدى نحو ثلث المرضى مقابل 10% فقط بين من تلقوا العلاج الكيميائي. ووصف الخبراء هذه النتائج بأنها نقطة تحول في مواجهة أحد أكثر السرطانات فتكا، خصوصا أن معظم المرضى يشخصون في مراحل متقدمة من المرض. ورغم تسجيل طفح جلدي لدى عدد كبير من المرضى، أكد الباحثون أن هذه الآثار الجانبية قابلة للسيطرة عليها. وتواصل الشركة حاليا اختبار الدواء الدواء في مراحل أبكر من المرض أملا في تحسين النتائج وزيادة فرص النجاة مستقبلا.
1: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم بدعوة من فرنسا لمناقشة التطورات في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة أشقيف التاريخية.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: في أفريقيا ريتا، ونبدأها من العاصمة السودانية.
0: نعم، في الخرطوم الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 43 درجة. القاهرة مشمس، الحرارة 35 درجة. نواكشوط مشمس بالإجمال، حرارة 31 درجة. الرباط مشمس أيضا، الحرارة 25. الجزائر العاصمة مشمس بشكل عام، الحرارة 31 درجة. تونس العاصمة مشمس، الحرارة 31. طرابلس ليبيا مطر، الحرارة 25 درجة. داكار غيوم متفرقة، الحرارة 28. وأخيرا في أبيدجان أمطار رعدية متفرقة، الحرارة 31 درجة.
1: لا قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. بداية هذه الجولة من صحيفة لزوكو التي تساءلت لماذا لا يبرم ترامب اتفاقا مع إيران يذكر باتفاقات أوباما.
8: إذا كان يريد إبرام السلام مع إيران فإن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تحقيق ما هو أفضل مما حققه باراك أوباما. ففي ولايته الأولى انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والذي كان قد أبرمه سلفه. وبموجب ذلك الاتفاق وافقت طهران على الخضوع لعمليات تفتيش دورية بهدف الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، وهو ما استفاد منه نظام الإيراني. غير أن ترامب يعتبر أن إيران لم تكن تنوي قط الالتزام بتعهداتها، ولذلك وبعد انسحابه من الاتفاق أمر بقصف المواقع النووية الإيرانية قبل عام، ثم انطلق إلى حرب ضد إيران في 28 من شباط الماضي. ومؤخرا عرض الرئيس الأمريكي 3 شروط يعتبرها أساسية للتوصل إلى ما يسمى بصفقة مع إيران، وهي منعها من امتلاك السلاح النووي ومصادرة مخزونها من اليورانيوم المخصب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون فرض رسوم للعبور.
1: لفيغارو، شيرين، توقفت عند رفع إسرائيل لعلمها فوق قلعة أشقيف في لبنان.
8: وفق مارك أونري، يوم الأحد نصبت إسرائيل علمها وعلم لواء المشاة جولاني فوق أسوار قلعة شقيف في مشهد يحمل دلالات رمزية كبيرة. فهذا الموقع وهو حصن قديم أعاد الصليبيون القادمون من أوروبا الغربية بناءه في القرن 13، قد احتلته إسرائيل عام 1984 لمدة 15 عاما خلال الحرب اللبنانية السابقة قبل انسحاب قواتها عام 2000. وتقع القلعة على مرتفع يبلغ ارتفاعه 670 مترا ويشرف على نهر الليطاني. تتمتع القلعة بموقع استراتيجي يسمح بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه شمال إسرائيل، ولتمهيد الطريق أمام اقتحامها شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات وقصفا مدفعيا مكثفا، كما عمد الجيش الإسرائيلي بهدف مباغتة حزب الله إلى استخدام طريق للوصول إلى مختلف هذه الزوايا في القلعة، واستخدم في العمليات السابقة أيضا أسلحة للسيطرة على الموقع. ويفترض أن تجعل هذه العملية العسكرية أيضا عملية نقل التعزيزات البشرية والذخائر التابعة لحزب الله إلى جنوب لبنان أكثر صعوبة وفق الكاتب، لما يحد من قدرة الحزب على الاقتراب من الحدود الإسرائيلية.
1: دائما حول جنوب لبنان شيرين، ولكن مع لوموند، حيث تحول مستشفى النجدة في النبطية إلى جزيرة معزولة وسط المعارك.
8: بعد 3 أشهر من الحرب بات الإرهاق واضحا على وجوه أفراد الطواقم الطبية في مستشفى النجدي في النبطي بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المنطقة. فمنذ 2 آذار يبيت 150 موظفا من الطواقم

0: نحن بشر، وحينما نكون بشر يعني غذاؤنا، تطورنا، سعادتنا، إبداعنا يأتي فيما يسمى الثقافة. والثقافة هي ليست شعر وأدب ورواية فقط، هي مطبخ وهي رياضة وهي كل شيء، كله بالثقافة. ولهذا الثقافة أقول دائما أنا لكل المختلفين، اختلفوا سياسيا، اختلفوا دينيا، ولكن إنسانيا لكم مشترك واحد
1: وهو الثقافة. عندي فضول أعرف، يعني نعلم أنه الحكومة الجديدة في بغداد في العراق ناقصة، هناك نقص في 9 وزارات منها وزارة الثقافة.
0: أنت تتابعين حتى هذا؟ خطيرة.
1: إلى متى شوكة عبد الأمير، إلى متى ذهب إلى بغداد وترأس هذه الوزارة؟
0: والله هذا يعني سؤال مهم، أشكرك. يعني فعلا وزارة الثقافة الآن ما طلعت. أنا طبعا يعني أضع نفسي دائما في خدمة بلدي وتجربتي الثقافية اللي هي صار لها أكثر من 40-50 سنة، ممكن أن أضعها بكل سرور وسعادة، لكن أنا كل ثقة طبعا بالقيادة الحكيمة في البلد وبما تختار.
1: نعم شوقي عبد الأمير، ما رأيك لو نزور بغداد لفترة أغنية لإلهام المدفعي، ومن ثم نتابع الحديث
0: أحلى معك. زيارة مع إلهام.
1: نعم، وأغنية بغداد أغنية جميلة جدا إذن لإلهام المدفعي.

0: إلهام المدفعي وأغنية بغداد في هذا اللقاء المميز معك شوقي عبد الأمير. أذكر بأنك شاعر ودبلوماسي وأنت المدير العام لمعهد العالم العربي. رأيت بعد التأثر في العينين وأنت تستمع إلى هذه الأغنية.
1: أجمل هدية هذه.
0: شكرا لك. وربما أنت هذا الجسر بين بغداد وباريس، جسر ثقافي مهم جدا. وعلى هذا

0: أبزاس أيضا كنت شخصية العام، الشخصية الثقافية في عام 2023، وحزت على وسام الفارس للأداب والفنون هنا في فرنسا. وتقول كنت أود أنه الوطن الأم أن يكرمك أولا، ولكن الوطن للتبني هو الذي كرمك في البداية.
1: هذا لا، حين أجبت في هذا على سؤال أحد الأخوة الزملاء الصحفيين أن كرمت في فرنسا، لكن إلى الآن العالم العربي ما لم تكرم في أحد يعني مناسبات العالم. طبعا التكريم هو تكريم الجمهور، هو تكريم الثقافة، بس المؤسسات يعني تأتي. أنا يعني كل أمل أن أتواصل مع جميع المؤسسات الثقافية العربية. وطبعا فرنسا بادرت، لأنه هناك جانب الجسر اللي حتى حدثت عنه. أنا منذ أكثر من 40 سنة، من 76 في الواقع، يعني 50 سنة، بس هذا يعني كبرني كثير. أنا كنت يعني في تواصل بين اللغتين والثقافتين، وهذا في الواقع يعني هو جسر حياتي، هو هذا الجسر الثقافي.
0: نعم، جسر حياتك، ولكن جسر حضاري أيضا، لأنه من خلال الترجمة، أنت مترجم أيضا، ترجمت من العربية إلى الفرنسية عدد من الشعراء العرب مثل أدونيس، سعدي يوسف، وحتى شعر يمني أيضا. ومن الفرنسية إلى العربية يعني نتوقف عند أرتور غامبو الذي ترجمت أشعار له ورسائل خاصة به إلى اللغة العربية. يعني هناك هذا الجسر الحضاري من خلال الترجمة، وهناك بطبيعة الحال الجسر الشعري، ومن خلال الكلمة. يعني أنت تقول بأنه الشعر لا يوثق، يعني منه سياسي ولا يقرر منهج معين، ولكن هو صادر عن اللحظة، هو مرآة. فأنت ربما تتعامل مع الشعر كمرآة لذاتك.
1: أي صحيح. أيضا طبعا أنا بالنسبة للشعر أيضا عشت أو أعيش ما زلت معه باتجاه الترجمة بين اللغتين، مثل ما ذكرتي، وأيضا ترجمة جيوفيك، هذا صديق الشعر الكبير، إلى الفرنسية إلى العربية. هذا جانب، هو هذا يغذيني قبل كل شيء، يعني الترجمة هي غذاء شعري. لكن فعلا بالنسبة إلي الشعر هو جذر الوجود. جذر الوجود. الشعر هو مو فقط ما نقرأه بالكتب. هذه اللحظة فيها شعر، لكن الشاعر هو من ينقلها إلى الكلمات. هنا يصير القصيدة. الحياة مليئة بالشعر، لكن الناس ما ينتبهوا أنه بدون شعر يعني الجدران تسقط علينا، تمشي فوقنا الحجارة. يعني الشعر هو النبض الحقيقي للوجود، لكن الشاعر هو الوحيد القادر أن ينقل إلى الكلمة.
0: نعم،
1: هذا الفارق.
0: نعم. شوقي عبد الأمير تقول أنه هناك في عصرنا الحالي لغط في كل شيء، الكلام الذي لا يقول شيئا. ولكن توجهت إلى الحجر، يعني نعود إلى طفولة، إلى مدينة أور، إلى هذا التأثر اللاواعي بالأماكن وبالحجارة. وتقول أنه صمت الحجر يتكلم، والشاعر هو الذي ينقل هذه الكلمة.
1: صحيح. بالنسبة للشاعر هناك أحجار تثرثر كثيرا.
0: جميل.
1: مثل يعني لما تقف أمام أبو الهول حجارة، بس أبو الهول ملحمة لن تتوقف، ثرثرة طويلة يعني لن تتوقف. هناك نصب ومواقع. أنا حينما أدخل مثلا في قصر نبوخذ نصر في بابل، يعني أنا أصغي لملاحم كاملة تقول الأشياء. بس الحجر هو يعني هو اللحظة اللي الوجود يتكثف فيها ويختصر، لكن هناك كود، هناك فيه مثل المفاتيح يجب أن يعرفها الشخص لحتى يصغي لكلام الحجر.
0: نعم. من هنا عنوان ديوانك الذي صدر في عام 2025 أحجار تفضح الصمت، يعني العنف الذي يشهده العالم اليوم في أماكن متعددة منه وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط. هناك الاغتراب، الهجرة، الهواجس التي تختلج في قلب الإنسان عموما، والتي تلقى أيضا صداها في هذا الحجر، لأنه الحجر يستمع أيضا،
1: الحجر يصغي والحجر يقول، لكن حتى تستطيع أن تتواصل مع الحجر عليك أن تعرف التاريخ، عليك أن تعرف طريقة الحديث، طريقة نقل المشاعر. الحجر عنده يعني طريقة، عليك هناك ظلال، هناك آثار، هناك ماضي، هذا كله موجود بس يجب أن تعرفه. يعني لهذا أنا أعتقد أنه أكثر من مرة حينما أضع ديواني أحجار تفضح الصمت، إحنا نعتقد أن الصمت هو السكوت، الصمت يقول الكثير، يقول الكثير الصمت، وأحيانا إذا مغالبا هو أبلغ من الكلام. كونفوشيوس يقول حينما نلجأ إلى الكلام لكي نقنع تكون حجتنا أضعف من أن نقنع بدون كلام.
0: وبالفعل كذلك، طبعا تحدثنا عن أحجار تفضح الصمت، الديوان الذي صدر في عام 2025، ولكن هناك ديوان آخر هو العثور على وجهه في دفاتر الفنان حسن المسعودي.
1: هذه صدفة جميلة جدا. زرت الفنان الكبير حسن المسعودي، وكنت من فترة يعني منقطع لم ألتقي به، وإذا به يخرج صندوق من تحت عنده في في في الأتوليه متاعه، مليء بأوراق تخطيطات كروكي، أشوف تخطيطات تشبهني، بس شو 100 ولا 200 تخطيط؟ قلت له إيش هاي؟ قال كنت أعمل كروكي، أعمل تخطيطات وأحكي بالتليفون معك وأخطط أجمعها، وإذا بها حوالي يعني تخطيطات جميلة جدا. فرحت أخذتها، كتبت نص اسمه العثور على وجهي في دفاتر حسن المسعودي.
0: جميل، لأنه في هذه الدواوين، في هذين الدواوين على كل حال، أحجار تفتح الصمت والعثور على وجهي في دفاتر حسن المسعودي، هناك ثيمة واحدة، يعني موضوع واحد هو وجهك في طبعاً رسمات،
1: هو الذات، هو
0: والحجر، يعني وكأنه تريد يعني التشديد على موضوع واحد والتعمق به.
1: هو في دواوين الأخيرة أختار موضوع، يعني هذا موضوع الذات، العثور على وجهي في دفاتر حسن، أحجار تفضح الصمت موضوع العلاقة مع الحجر كلغة شعرية. عندي ديوان ثالث اللي هو أيضا صدر، اللي هو اسمه طبائع الكهرمان. هذا ديوان صوفي، يعني الخروج على جلال الدين اسمه، طبع الكهرمان أو الخروج على جلال الدين رومي الصوفي الكبير. يعني في هذه المرحلة أنا أركز على أن الديوان الشعري يجب أن يكون فيه وحدة موضوع. هذا طبع الكهرمان صوفي، العثور على وجهي في دفاتر حسن المسعودي ذاتي الأنا، أحجار تفضح الصمت الحجر كلغة شعرية. كل ديوان له وحدة موضوعية.
0: نعم، أود أن أتطرق إلى كلمة وحدة ولكن بمعناها الآخر. هل على شاعر أن يكون وحيدا في وحدة، مش وحيدا، في وحدة معينة كي يستطيع أن يكتب؟
1: عندما أكون وحيدا أخذ معي الآخرين.
0: جميل. وما أنه نتحدث عن الصوفية، عن هذه الروحانية، يعني الشاعر يختزل في كلمة واحدة عالم من
1: صحيح.
0: الكلمات
1: صحيح.
0: ويجب أن يكون هناك عمقا معينا في هذا الشعر. هل نقترب نوعا ما من صوفية روحانية معينة في الشعر؟
1: أنا شخصيا أؤمن بهذا، أن الشاعر مثل ما قلتي لازم تكون عنده قدرة على الاختزال، وفي الشعر يختزل العالم ولا يتضاءل، وهذه هي قدرة صوفية، لأن الصوفي يذهب باتجاه الذات، النقطة الأعمق بالذات. وفي هنا يعني تختلف طبعا طرق الصوفيين وفي اكتشاف الذات وفي اكتشاف العالم وفي اكتشاف الأنا العظمى الخالق عبر هذا كله سيرورة شعرية. يعني علاقة الصوفي مع الشاعر هي علاقة في السيرورة وفي الكلمة، وأنا برأيي بين الشاعر والصوفي تقارب كبير جدا، ولهذا تشوف أهم الصوفيين شعراء، الحلاج، ابن عربي، السهروردي، النفري، كلهم صوفيين، كلهم شعراء عظام.
0: نعم، لفت نظري شيء قلته أو جملة قلتها: الشاعر لا يكتب ما يريد، الشاعر يكتب ما يستطيع.
1: طبعا، هل أنا لو أريد أن أسوي أي شيء، أمدح شيء أو كذا، لا أستطيع. إذا الشعر يكتبني ولا أكتبه. أتذكر حادثة مهمة رواليها شاعر كبير اللي هو شاعر فرنسي جيوفيك، قال لي أنا، هو كان شاعر يريد أن يكتب قصيدة، مو يريد، طلبوا منا أن يكتب قصيدة في الدفاع عن فيتنام أيام الحرب الفيتنامية.
0: نعم.
1: وهو مؤمن بذلك، يقول لم أستطع أن أكتب شيئا، ما استطعت، يقول يأست من الموضوع. بعدين صار حادثة عنده، أحد أصدقائه توفى، فذهب إلى المورج إلى الكذا ليلقي نظرة أخيرة عليه المشرح، خلقت نظرة، رجعت للبيت كتبت قصيدتي عن فيتنام. شوفي فالشاعر يعني لا يكتب ما يريد، الشاعر يكتب ما يستطيع. هذا الحقيقي. أما الشاعر الذي يكتب ما يريد تقولي لمدح لي فلان أو أوصف لي فلانة ويعمل قصيدة، هذا مش شعر، هذا تسلاية.
0: نعم، وأنت تستطيع الكتابة في مواضيع عديدة شوقي عبد الأمير، وفي هذه الكلمات القوية تستطيع أن تعبر عن نفسك في أي لحظة. مثلا لا أريد أن أتحدث عن الوحي الذي ينزل، ولكن هناك مثلا مراحل معينة في النهار يكون الإنسان أكثر، ربما هناك سهولة في التعاطي مع محيطه أكثر من غيره.
1: والله لا أدري المكان. أنا مرة قلت أن القصيدة تبدأ بعبارة حبلة
0: تريد أن تولد،
1: فمن تولد تطلع منها الأشياء. مرة كتبت قصيدة وأنا في باريس في على السيارة، أسوق السيارة وفي ازدحام، وجت عبارة حبلة وأنا بكتب على الديركسيون، أحط الورقة وبكتب على الديركسيون، ما له مكان القصيدة. ومرة فقت من النوم كتبت قصيدتي حديث الوهم، فقت من النوم كتبتها كأنها حلم، ما بعرف. الشعر ليس له مكان وليس له باعث مباشر. الشعر كان واحد شعراء الصينيين يقول: الشاعر الذي يصغي إلى الغياهب جيدا يستطيع أن يكتب.
0: وأنت
1: أصغي إلى الغياهب
0: تصغي إلى الغياهب. ربما سؤال أخير في نهاية هذا اللقاء: عملت في الصحافة، عملت في الثقافة، تكتب الشعر، يعني أنت مدير معهد العالم العربي، ما هو الحلم الذي بقي ولم تحققه بعد؟
1: هذه كلها نسيتها، أريد أن أبدأ من جديد. أعظم شيء في الحياة هو الحب، لولا الحب لم أحقق أي شيء.
0: والشغف، الحب،
1: حتى الشعر يولد من الحب. الحب هو ليس فقط حب رجل وامرأة، حب الحياة، حب الوجود، حب الاكتشاف. الحب هو إحنا ثمرات حب.
0: نعم، بالفعل كذلك. وبالحب أنهي معك هذا اللقاء شوقي عبد الأمير. أذكر بأنك شاعر دبلوماسي وأنت المدير العام لمعهد العالم العربي، سررت بهذا اللقاء معك، شكرا لك.
1: أنا سررت أكثر، وشكرا لك لتحضيرك الجميل والوافي، وأتمنى لك كل التوفيق.
0: شكرا لك. نتابع مع أغنية لبرونو مارس، وهذه الأغنية هي تمهيد لمرسانا الموسيقي في رحلة اليوم من برنامج مراسي. ابقوا برفقتنا.

Why You Wanna Fight إذن هو عنوان الأغنية التي استمعنا إليها للمغني الأمريكي برونو مارس المأخوذة من ألبومه الجديد The Romantic وهو الألبوم الذي نتحدث عنه اليوم.

0: جديد الموسيقى.
1: إذا ننهي مراسي اليوم بالألبوم الجديد الذي أصدره برونو مارس المغني الأمريكي في 27 من فبراير الفائت The Romantic أو الرومانسي. وبرونو مارس رومانسي بامتياز، عرفناه في أغاني كثيرة أطلقته عالميا. برونو مارس يعود إذن بألبوم جديد بعد 10 سنوات على ألبومه الأخير 24K Magic الذي حاز على شهرة واسعة، والذي من خلاله أعاد برونو مارس موسيقى الفونك وريتم أند بلوز المستوحاة من 80s القرن الماضي إلى واجهة المشهد الموسيقي العالمي. طبعا خلال هذه السنوات العشر لم يتوقف عن الإبداع الموسيقي، ولديه كان تعاونات مع عدد من الموسيقيين الكبار أمثال ليدي غاغا، لكنه وفي هذا الألبوم الأخير يعود إلى ذاته وإلى مكنونات قلبه وإلى إبداعه الموسيقي والفني الخاص. عنوان الألبوم وحده يكشف الكثير، The Romantic أو الرومانسي، عنوان جريء في زمن تميل فيه موسيقى البوب إلى السخرية أو إلى البرودة العاطفية. برونو مارس اختار أن يحتفي بالمشاعر الإنسانية الصادقة بأغاني الحب والفراق من خلال 9 أغاني تحمل الكثير من الحنين والذكريات، إن كان في المضمون أو في الشكل. فهو يصور بعض الفيديو كليبات بالأبيض والأسود، وفي البعض الآخر يستعيد حقبة 70s من خلال الألوان الزاهية والملابس التي كانت رائجة في تلك الحقبة. أغاني الألبوم شبيهة بفيلم موسيقي عاطفي متكامل، كل أغنية تمثل مرحلة من مراحل العلاقات الإنسانية، من الرغبة إلى الالتزام والخلاف والانفصال، مرورا بالأمل في استعادة الحب من جديد. موسيقيا إذن يعود برونو مارس إلى حقبة 70s كما قلت، ويغوص في عوالم السول الكلاسيكية وحتى الإيقاعات اللاتينية الدافئة. نتوقف مع مقطع من أغنية Nothing Left المأخوذة من هذا الألبوم.

Nothing Left, إذن أغنية مأخوذة من ألبوم برونو مارس الأخير The Romantic, أغنية جميلة جدا, هي من أكثر الأغاني تأثيرا وتعبر عما يتركه الفراغ من الفراق عفوا من ألم في نفس الحبيب. ويقدم برونو مارس أداء صوتيا استثنائيا ينتقل فيه بسلاسة بين الهشاشة والقوة وبين الحزن والعاطفة الجياشة. في هذه الأغنية التفاتة قوية إلى موسيقى السول, ويسترجع برونو مارس روح أغاني السول في سبعينيات القرن الماضي التي كانت تحمل في كل نغمة ألما حقيقيا. ونقطة من نقاط قوة هذا الألبوم هو أنه يستلهم من كبار موسيقيي السول من دون الوقوع في فخ التقليد. ألبوم The Romantic أو الرومانسي يعتبر الألبوم الأكثر تماسكا في مسيرة برونو مارس, وربما هو أقل استعراضا من بعض أعماله السابقة, لكنه أكثر ذاتية وأكثر صدقا. وطبعا هو يركز على ما يجيده أكثر من أي شيء آخر, كتابة أغاني تجعلنا نرقص أو نقع في الحب أو نستعيد ذكرى عزيزة على قلبنا. إذن بعد 10 سنوات على ألبومه الأخير, يبدو أن برونو مارس ربح الرهان بألبومه الجديد, ألبوم ربما ينظر إلى الماضي لكنه يذكرنا قبل كل شيء بأن أغاني الحب لا تشيخ أبدا. ننهي بواحدة من أشهر أغاني ألبوم The Romantic وتحمل عنوان I Just Might. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في بيروت 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس.
2: واحدة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
2: هو موعد الظهيرة، نستهلها بنشرة مفصلة، وفي عناوينها: اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن لبنان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وحركة نزوح كبيرة في الأخيرة. إيران وسط الرد على الهجمات الأمريكية ضدها تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية التي طالت الكويت. في مسار انفراج الأزمة بين باريس والجزائر، وزير الداخلية الفرنسي يستقبل نظيره الجزائري اليوم. وضربات روسية بالمسيرات تخلف قتيل ومصابين في أوكرانيا، وقمة اختر فرنسا تبدأ اليوم في قصر فرساي بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. يتواصل التصعيد في لبنان، فغارات الجيش الإسرائيلي المتواصلة لم تعد تقتصر على جنوبه فقط، بل ستطال أيضا الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وبأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، ردا على ما اعتبر خرقا من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الطرفين في 17 نيسان الماضي. وتشهد هذه المنطقة التي بقيت بمنأى نسبيا عن الضربات الإسرائيلية بعد هذا الاتفاق الذي طبعته الانتهاكات المتواصلة والاتهامات المتبادلة بخرقه، تشهد حركة نزوح تحسبا للتهديدات الإسرائيلية الجديدة باستهدافها. والتفاصيل من بيروت، معك نقول نصيف.
3: شهدت الضاحية الجنوبية قبل الظهر اليوم نزوحا كثيفا بعد إعلان إسرائيل عن توجيه ضربات إلى أحيائها، فيما سارع الجيش اللبناني إلى نشر وحدات عند مداخلها لتسهيل مغادرتها وسط فوضى وذعر من غارات محتملة في أي وقت. إلى الآن لم توجه أي إنذارات إلى سكان الضاحية بإخلائها بعدما كانت استعادت جزئيا حياتها الطبيعية منذ توقف الغارات عليها، وهي المرة الأولى منذ الأربعاء الأسود في 8 نيسان يعلن عن رفع الضمانات عن أمن الضاحية وبيروت، خصوصا وأن إسرائيل كانت قد أعلنت أنها ستستهدف الضاحية بالتنسيق مع واشنطن التي تعد الضامن الأساسي لحياد العاصمة وضحيتها الجنوبية. هذا التهديد يرفع من وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل ساعات من انعقاد الجولتين 5 و 6 من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن غدا وبعد غد، بينما لم تتوقف الغارات منذ ساعات الصباح على قرى الجنوب في مجدل زون وحداثة وجوية والمجادل وعرب صليم ويحمر شقريف وكفر تبنيت وأرنون، فيما سقط قتيل في زفتة باستهداف سيارته. كذلك أغارت إسرائيل على الشهبية والعدوسية والمروانية وصريف وبريقة وكفر سير وتول، مع توجيه إنذارات إلى 9 بلدات بإخلائها. وأدخلت اليوم أيضا قضاء جزين في غاراتها كبلدتي مليخ وكفر حونة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: ويأتي هذا التصعيد في اليوم الذي يرتقب أن يلتئم فيه مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة حول لبنان وبطلب فرنسي، وعشية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. والتفاصيل من القدس، معك زياد حلبي.
4: قبل يوم واحد من جلسة مفاوضات سياسية لبنانية إسرائيلية في واشنطن، تتجه الأنظار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يتوقع أن يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مبان في المنطقة بعد قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. القرار بالتنسيق مع الأمريكيين جاء بعد تعرض نتنياهو لدفع رباعي من الضغوط من الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية والمعارضة السياسية ووزراء في الحكومة، طالبوا جميعا بنقل الرد التدميري إلى بيروت بعد تكرار الهجمات ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث قتل جندي إضافي بانفجار مسيرة في جنوبي لبنان وأصيب آخرون. ومنذ مطلع إبريل امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن استهداف بيروت، مكتفية بعمليتي اغتيال بسبب القيود الأمريكية، غير أن أوساط عسكرية إسرائيلية شككت في الجدوى العسكرية لاستهداف الضاحية لجهة إطلاق الصواريخ كما المسيرات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: زياد، في تفاصيل أخرى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن بلاده ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان وستكون خالية من السلاح. وتزامنت هذه المستجدات على الجبهة اللبنانية مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الهجمات في تصعيد بدأته كما في مرات سابقة واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية في خضم المفاوضات المتعثرة، وألقت بظلالها على الاتفاق المرتقب بين الطرفين وسط تشديد دونالد ترامب لمطالبه وبقاء إيران على مواقفها. المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي قال إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان من بين العوامل التي تتسبب في تعطيل العملية الدبلوماسية الرمية إلى جانب انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن. والتفاصيل من طهران، معك علي الباشا.
5: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم من نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية المطاف. الاشتباكات الأخيرة في منطقة هرمز ومحيطه تأتي في وقت أعلنت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري عبور العشرات من السفن وناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. بيانات متكررة يصدرها الحرس الثوري في هذا الصدد في الأيام الأخيرة في محاولة لترسيخ سياسة الأمر الواقع، في وقت تؤكد واشنطن أنها لا توافق على فرض طهران الرسوم في منطقة هرمز. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: في إطار ردود الفعل الإقليمية، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج واستنكر بشدة استمرار ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الكويت. وفي خبر عاجل على علاقة بلبنان، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان. إلى نزام دام آخر، لا يزال التصعيد الميداني متواصلا بين أوكرانيا وروسيا بالقصف المتبادل مع تعثر محادثات السلام بينهما. والتفاصيل معك محمد زاوي من كييف.
6: قراءة جديدة لمسار الحرب تظهر هنا في كييف، تقوم على أن روسيا لم تعد تتحرك في الميدان بالزخم نفسه، وأن الأشهر المقبلة قد تشكل فرصة سياسية وعسكرية في آن واحد. الرئيس زيلينسكي يقول إن روسيا بدأت منذ ديسمبر 2025 تفقد المبادرة في ساحة المعركة، ويعتبر أن الأشهر المقبلة تفتح نافذة فرص للدفع نحو مسار تفاوضي قبل حلول الشتاء. زيلينسكي يؤكد أنه أبلغ الشركاء الأمريكيين بأن موسكو ستخسر تدريجيا المزيد من الجنود والمبادرة الميدانية، ما يجعل هذه المرحلة مناسبة للبحث عن طريق دبلوماسي لإنهاء الحرب. تأتي هذه التصريحات في وقت ما زال المشهد الميداني متوترا خصوصا في مناطق الشرق والجنوب، حيث تستمر روسيا في محاولة التقدم والضغط على خطوط الدفاع الأوكرانية بالتوازي مع قصف واسع للمناطق القريبة من الجبهة. سلاح الجو الأوكراني سجل خلال الساعات الماضية هجوما روسيا جديدا باستخدام 265 مسيرة أصابت 27 منها أهدافا في 18 موقعا وتسببت في أضرار وإصابات في 4 مقاطعات أوكرانية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. في ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية والذي شهد تهدئة مؤخرا بعد أزمة غير مسبوقة، يستقبل وزير الداخلية الفرنسي اليوم نظيره الجزائري خلال زيارة عمل إلى باريس، والتفاصيل معك منيا بالعافية.
7: في خطوة جديدة ضمن مسار التهدئة بين باريس والجزائر، يستقبل وزير الداخلية الفرنسي لوغون نونيز نظيره الجزائري سعيد سعيود في زيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية. المحادثات ستهم ملفات الأمن، مكافحة الجريمة المنظمة، الهجرة والحماية المدنية، إضافة إلى قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل في الجزائر منذ أواسط العام المنصرم بتهمة الإشادة بالإرهاب، قضية أكد المسؤول الفرنسي أنه سيطرحها مع نظيره الجزائري وأن حلها سيتم في سرية تامة، منوها إلى أن التعاون الثنائي في ملف الهجرة استعاد زخمه مع استئناف ترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية وزيادة تصاريح المرور القنصلية. وتأتي الزيارة وسط تحسن تدريجي في العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد أزمة عام 2024، والتي اندلعت بسبب دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية وما تبعه من سحب الجزائر سفيرها مع توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلم صنصال قبل بدء تهدئة متبادلة وزيارات رسمية لإحياء التعاون بين البلدين.
2: منيا، من العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الشأن الفرنسي، كما جرت العادة ومنذ 9 سنوات يحتضن قصر فرساي التاريخي في الضاحية الباريسية النسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاقتصادية، والمزيد عن تفاصيلها معك أديب الصوفي.
8: العشرات من الشركات الأجنبية الكبرى من مختلف أنحاء العالم ستستثمر في فرنسا ما لا يقل عن 93 مليار يورو. هذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة قمة اختر فرنسا الاقتصادية والتي تلتئم في قصر فرساي في ضاحية العاصمة باريس. الرئيس الفرنسي أوضح أن هذه الاستثمارات الأجنبية ستساهم في إنشاء أكثر من 15,000 وظيفة جديدة للفرنسيين. وفي سياق هذه القمة التي وصفها الرئيس ماكرون بالتاريخية، أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة أن واحدة من أضخم المبادرات الاستثمارية في تاريخ البنية التحتية التكنولوجية، حيث وعدت باستثمار أكثر من 75 مليار يورو لبناء شبكة هائلة من مجمعات حوسبة الذكاء الاصطناعي في فرنسا. ويأتي هذا الموعد الاقتصادي السنوي في وقت يعيش العالم على وقع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
2: ونبقى في فرنسا، حيث توفي أندري سانتيني الشخصية المعروفة في المسرح السياسي الفرنسي وعمدة مدينة إيسيلي مولينو في الضاحية الجنوبية للعاصمة باريس. مسيرة هذه الشخصية معك أديب الصوفي.
8: خلال 4 عقود ترك أندري سانتيني بصماته على الحياة والمسرح السياسي الفرنسي، وحتى الأيام الأخيرة من حياته التي امتدت على مدى 85 عاما لم يفارق سانتيني الساحة السياسية الفرنسية. فمن المستشفى حيث كان يرقد منذ عدة أشهر تمكن من إعادة انتخاب نفسه عمدة لمدينة إيسيلي مولينو التي بقي عمدتها لمدة 40 عاما. سانتيني الذي كان ينتمي إلى التيار اليمين الوسط تبوأ عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ 80s، كما تنقل بين عدة أحزاب يمينية قبل أن يقوم بإنشاء حزبه الخاص تحت اسم الوسط الجديد. أندري سانتيني الذي كان يكيل الشتائم لخصومه السياسيين تعرض للمساءلة والإدانة القضائية لعدة مرة.
2: أديب صوفي، شكرا جزيلا لك، وتولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. ونختمها بهذا الخبر، حيث دعت هيئة الصحة العامة في السويد الأهل إلى أن يضعوا هواتفهم جانبا عندما يكونون برفقة أولادهم. وحضرت ماليزيا من جهتها وسائل التواصل الاجتماعي على من دون 16 عام، وكانت فرنسا قد حضرت هي الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي على من دون 15 عام. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن لبنان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وحركة نزوح كبيرة في الأخيرة. إيران وسط الرد على الهجمات الأمريكية ضدها تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. ومجلس التعاون الخليجي يدين ويستنكر الهجمات الإيرانية التي طالت الكويت. في مسار انفراج الأزمة بين باريس والجزائر، وزير الداخلية الفرنسي يستقبل نظيره الجزائري اليوم. قمة اختر فرنسا تبدأ اليوم في قصر فرساي بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وضربات روسية بالمسيرات تخلف قتيل ومصابين في أوكرانيا. والبحرية الفرنسية تعتقل ناقلة نفط مرتبطة بروسيا.

0: تتناولون دائما الاستماع للظهيرة من إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل، هذه المرة من إعداد وتقديم عبد الوهاب بدرخان.
1: بموازاة التعثر في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتمسك الرئيس دونالد ترامب بشروطه الرئيسية لإنهاء الحرب، يتخذ التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منحا خطيرا. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر هذا التصعيد الكبير، قائلا إن من الضروري أن يتوقف القتال إلى الأبد. ومن جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلالها الذي يزداد عمقا يمثل خطأ فادحا ترتكبه إسرائيل. وأعلن الوزير أن فرنسا دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية. وفيما احتفلت إسرائيل برفع علمها على هذه القلعة، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أنه لم تكن هناك عناصر لحزب الله في القلعة ولم يعثر على أسلحة فيها. ورغم جولة مفاوضات عقدت يوم الجمعة في البنتاغون بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية، إلا أن الواقع الميداني لم يشهد أي تغيير، وعبرت مصادر لبنانية عن مخاوف من تمدد الغزو الإسرائيلي في اتجاه مدينتي النبطية وصور بعد مطالبة سكان القرى المحيطة بهما بإخلائها. ويتذرع الجيش الإسرائيلي في تقدمه شمالا بأنه يطارد عناصر حزب الله والمواقع التي يطلق منها مسيراته نحو الأراضي الإسرائيلية. لكن الخبراء العسكريين أشاروا إلى أن صفارات الإنذار كانت تدوي في شمال إسرائيل لحظة الإعلان عن احتلال قلعة الشقيف أمس. وبطبيعة الحال تستغل قيادة حزب الله هذه التطورات لتؤكد فشل رهان الدولة اللبنانية على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ولا تنكر مصادر الدولة أن هناك مأزقا، فمن جهة ترفض واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف غزوها وتدميرها الممنهج للجنوب اللبناني، ومن جهة أخرى ترفض إسرائيل أي هدنة وتضع تصعيدها في سياق المواجهة بينها وبين إيران. أما حزب الله فيواصل حربه ليدفع الدولة إلى الانسحاب من التفاوض مع إسرائيل كي تتولى إيران التفاوض على وقف إطلاق النار في لبنان.
0: وحان الآن موعد الأخبار الاقتصادية. يعكس تراجع مؤشر الخوف في وول ستريت حالة من الهدوء النسبي في الأسواق الأمريكية، فالمستثمرون أصبحوا أكثر ميلا إلى المخاطرة نتيجة عدة عوامل نناقشها مع المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد بحضة التحية، ماذا يعني تراجع مؤشر الخوف في الولايات المتحدة ولماذا حدث الآن؟
2: تحية طيبة لكم والمستمعين الكرام. تراجع مؤشر الخوف يعني أن المستثمرين في الولايات المتحدة يتوقعون أن تقلبات السوق في سوق الأسهم الأمريكية ستكون أقل خلال الفترة القريبة القادمة، خصوصا بالنسبة لمؤشر S&P 500. عندما ينخفض مؤشر الخوف إلى مستويات قريبة من 15 نقطة، فهذا يشير عادة إلى أن السوق أصبحت أكثر هدوءا واستقرارا، وأن المستثمرين لا يدفعون مبالغ كبيرة للتأمين ضد الهبوط الحاد في الأسهم. أما في بما يتعلق بسبب التراجع في هذا التوقيت، فيرتبط بتحسن أداء مؤشرات وول ستريت وعودة شهية المخاطرة. عندما ترتفع الأسهم بالتأكيد تتحسن توقعات أرباح الشركات، حينها يشعر المستثمرون بثقة أكبر وتقل الحاجة إلى أدوات التحوط. إضافة لذلك، ساعدت توقعات استقرار أسعار الفائدة وانخفاض المخاوف من ارتفاع التضخم أو حدوث تطورات جيوسياسية وتوترات جيوسياسية أكثر خلال هذه الفترة على تخفيف القلق داخل الأسواق. لكن بالتأكيد من المهم الإشارة إلى أن انخفاض مؤشر الخوف لا يعني انتهاء المخاطر الاقتصادية داخل السوق الأمريكية أو حتى حول العالم. يعني ذلك أن الأسواق لا تتأثر بتلك المخاطر خلال عملية التسعير كما كانت تتأثر قبل فترة، لذلك قد تتغير قيمة مؤشر الخوف خلال الفترة القادمة وحسب المتغيرات التي قد تحدث لاحقا.
0: في موضوع آخر، ما الذي يجب مراقبته في الأسواق بعد هذا التراجع في مؤشر الخوف زياد؟
2: نعم، من الجانب الاقتصادي يجب قراءة هذا التراجع في مؤشر الخوف بحذر. من الممكن أن يكون انخفاض مؤشر الخوف نتيجة وجود ثقة حقيقية مدعومة ببيانات اقتصادية جيدة مثل تراجع معدلات التضخم أو تحسن أرباح الشركات، وقد يكون أيضا نتيجة اطمئنان زائد من قبل المستثمرين يتم فيها التقليل من تأثيرات بعض المخاطر مثل تأخر خفض الفائدة أو ارتفاع أسعار النفط أو حتى من عودة التوترات الجيوسياسية. لذلك يجب مراقبة ثلاثة عوامل رئيسية في هذا السياق. العامل الأول يتعلق بقرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لأن أي تأخر في خفض الفائدة وعودة نبرة التشدد قد تعيد حالة التوتر للأسواق بشكل سريع. العامل الثاني هو بيانات التضخم، وكذلك بالنسبة لسوق العمل، لأن هذه المؤشرات والبيانات تحدد ما إذا كان التفاؤل الحالي مبرراً أم مبالغاً فيه. العامل الأخير والثالث هو قراءة المخاطر الجيوسياسية وأسعار الطاقة حول العالم، بمعنى أن أي اضطراب جديد في سوق الطاقة أو التجارة العالمية قد يرفع مجدداً من تكلفة الإنتاج و كل الكلفة في كافة القطاعات الاقتصادية، وهذا بالتأكيد يعيد الطلب على على على أدوات التحوط في الأسواق الأمريكية. لذلك انخفاض مؤشر الخوف يعتبر مؤشر إيجابي بشكل عام، يعبر عن أن الأسواق الحالية أسواق حاليا هي في وضع أكثر هدوءا واستقرارا من السابق، لكنه بالتأكيد ما زالت هناك حساسية واضحة لهذه الأسواق لأي صدمة جديدة محتملة قريبا.
0: المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي، شكرا جزيلا الشكر.
2: شكرا لك.
0: ظاهرة مقلقة تجتاح بيئات العمل الرقمية، إرهاق معرفي ونفسي عميق ينجم عن الاستخدام المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. التفاصيل في هذه النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي وحاورتها الزميلة ليا البشارة.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، حين تتحول الأدوات الذكية إلى عبء ذهني فنصل إلى ظاهرة الـ AI Brain Fry أو احتراق الدماغ تحت ضغط الذكاء الاصطناعي. تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عادة على أنها الحل للإرهاق المهني، كتابة أسرع، تحليل فوري، وإنتاجية لا حدود لها، غير أن الممارسة اليومية تكشف أن هذه الأدوات أصبحت مصدراً لنوع جديد من الاستنزاف الذهني يعرف باحتراق الدماغ بالذكاء الاصطناعي أو AI Brain Fry.
4: نيلة، ما هي هذه الظاهرة؟
3: هذه الظاهرة ليست مجرد تعب رقمي، بل حالة من الإرهاق المعرفي والنفسي المتراكم الناجم عن التفاعل المتواصل مع أنظمة ذكية تستوجب توجيهاً دقيقاً وتقييماً مستمراً. ثلاثة عناصر تتشابك في إنتاجها: إرهاق اتخاذ القرار، حيث

الفنون الجميلة وأيضا لدراسة في الوقت حينه دراسة النحت في كلية الفنون التطبيقية، ومن بعدها التحق في أكاديمية بيترو فانوشي في إيطاليا في رصيده دكتوراه في تاريخ وفلسفة الفن، وهو يشغل حاليا منصب مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك منذ عام 2002.

0: تختمين أخبار الثقافة لنا بخبر مسرحي.
1: يحتضن مسرح مونو البيروتي أمسية فنية تجمع ما بين الكوميديا والعمل الاجتماعي، وهو عرض استرجالي يحمل عنوان عكعبة، يقدمه كل من فؤاد يمين وتوني داغر، جاد بوكرم وأنتوني حموي، ويمتد هذا العمل على مدى ساعة ونصف الساعة، وهو عرض ارتجالي حي تبنى المشاهد على مواقف مباشرة من تفاعل الجمهور واقتراحاته، وتجدر الإشارة إلى أن العمل يدعم مركز المجال الذي يعنى بالبالغين ذوي التوحد ومتلازمة داون وأيضا الشلل الدماغي واضطرابات طيف التوحد.

0: دواليبا أنهي هذه جولة ثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها تزوجت في نهاية الأسبوع الفائت مع الممثل كالوم تيرنر. بالطبع أنهي هنا هذه الجولة الثقافية والمزيد من الأفراح إن شاء الله للجميع.
1: شكرا لينا لأنك أضفيتي طاقة إيجابية كبيرة بعد أخبار سياسية ليست مفرحة. شكرا لينا.
0: باي باي.

0: المدينة الزرقاء، روبورتاج من إعداد وتقديم تراس جدعون من لبنان.
1: عم يموت الجوع، لا خبز لا ماي لا شيء، ما عم بيجينا مساعدات أبدا.
2: نقلونا لهون عشان يموتونا يعني؟
3: على وقع أصوات المسيرات التي لا تهدأ، أمهات يحاولن التكيف مع حياة فرضها النزوح داخل خيم، ورجال أنهكتهم الحرب بعد أن خسر كثيرون منهم المنازل والأعمال، وباتوا يبحثون يوميا عن أي فرصة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. أحمد واحد من هؤلاء.
4: صار شيء مأزي لأنا، أنا بشتغل ببيع علكه، ببيع مي على إشارة، يعني ما عندنا شيء ناكل، تطلع طغاز ما عندنا حتى نعبيه.
3: هكذا يبدو المشهد في جوار بحر بيروت، حيث تحولت الحرب إلى واقع يومي تعيشه عشرات العائلات اللبنانية النازحة من الجنوب والضاحية وبعلبك.
5: حطوا الخيمة، بعد في شغلات ناقص من حمامات، من كهرباء، من ماي، من كل شيء.
6: على ناقصنا كل شيء، من أكل، من شرب. عم نسمع أنه عم يوصل مصاري، بس على الخيام ما عم بيوصل.
3: في المكان تصطف الخيام الزرقاء حاملة قصص فقدان وانتظار طويل، بعد أن شهد الموقع عملية تنظيم واسعة وتحول إلى مخيم منظم بإشراف الدولة اللبنانية ومحافظة بيروت. المسؤول عن الخيام مهدي عمر.
7: هذا المخيم بعد تقريبا في بحدود من 900 لل 1200 شخص. نحن هم مستلمين توزيع الأكل والحفاضات والحليب حسب الأطفال، على رقم الحليب، كل طفل شو نوع حليبه قدر الإمكان من أمن لهم. بلدية بيروت عم توزع كل يوم.

0: حدود 1500 وجبة أكل للأهالي لكل شخص وجبة، ولكل خيمة قلم ماي.
1: فتحي يا وردة، غمدي يا وردة، هم في وردة تشك تشك تشك.
2: يحاول الأطفال خلق مساحة صغيرة للعب بين الممرات الضيقة، فيما تنشغل الأمهات بترتيب تفاصيل حياة فقدت استقرارها. فاطمة واحدة منهن.
3: مقطوعين من المي، من كل شيء، ما عم يجينا شيء لهون، التوزيع عم يجي برا. يعني عن جد احنا عم نفكن الفيلم من هون، بنقعد بالشارع برا احسننا. على قليل بتمر سيارات بتساعدنا، بتمر بتعطينا حليب وحفاضات، هون ما عم يوصلنا شيء.
2: المدينة الزرقاء على الشاطئ كما تمت تسميتها تعيد الى الاذهان صورا اعتاد العالم رؤيتها في غزة.
4: في عم يعملوا فينا مثل غزة، هاي مشاهد مثل مشاهد غزة، بس ان شاء الله بنرجع بيوتنا منتصرين.
5: احنا منزحين، بدل ما يساعدونا ما عم بيخلوا مساعدة تفوت لجوا لك. ماي ماي لنشرب. ضحك علينا رئيس الحكومة اللبنانية مثل غزة.
6: حاسي حالي صرنا مثل أطفال غزة. دمروا المدرسة.
7: ما عنا غزة وطعم يعطونا أكل بلا غزة.
2: أطفال ينامون على وقع القلق، وأمهات يحاولن صناعة حياة داخل مساحة ضيقة لا تشبه المنازل. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
8: مدونة هذه الظهيرة مع سناء العشي.
9: يحدث أحياناً أن أتابع محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجبني، أحياناً أجد الفكرة سطحية، أحياناً يستفزني الموضوع، وأحياناً أخرى أشعر أنني أمام خطاب لا أتفق معه بتاتاً أو حتى يزعجني جداً. لكنني في أغلب الحالات أفعل واحداً من أمرين، إما أمر بهدوء وأقول لنفسي إن العالم واسع وإن الناس ليسوا مطالبين بأن يفكروا مثلي أو يكتبوا ما يرضيني، وإما تلهمني تلك الفكرة حتى لو كانت مزعجة لأطورها في اتجاه آخر، مدونة رأي، مقال، تدوينة أو سؤال للنقاش. ما لم أفهمه يوما هو تلك الرغبة الغريبة لدى البعض في الدخول إلى فضاء شخص آخر فقط من أجل الشتم. أن يخصص إنسان وقته وطاقته ليكتب تعليقا مهينا أو يسخر من الشكل أو يطعن في النية أو يطلق أحكاما جارحة على شخص لا يعرفه، ما الذي يربحه من ذلك؟ وهل الاختلاف يحتاج فعلا إلى كل هذا العنف اللفظي؟ النقد حق، الاعتراض حق، النقاش ضروري، لكن الشتم ليس رأيا، والتنمر ليس موقفا، والإهانة لا تجعل صاحبها أكثر ذكاء ولا أكثر قوة ولا أكثر وعيا، هي فقط تكشف مقدار العنف والخبث فينا ومقدار العجز عن التعبير بطريقة محترمة ومقدار الشر والحقد أحيانا. مواقع التواصل جعلت التعبير متاحاً للجميع، وهذا مكسب كبير، لكنها كشفت أيضاً وجهاً قاسياً من علاقتنا بالكلمة وبالآخر، كأن بعض الناس لا يشعرون بوجودهم إلا حين يجرحون غيرهم. أتخيل أحياناً حجم الفرحة المريضة التي تعتري البعض وهم يتخيلون تأثير سبهم وتنمرهم على الشخص المعني، وأتساءل إن لم يكن ذلك شرا دفينا فماذا يمكن أن نسميه؟ لا يعجبك محتوى ما؟ مر، ناقش، اكتب رأيا مضادا، اصنع محتوى أفضل، لكن لا تحول الاختلاف إلى مسرح للإهانة والتجريح، لأن السب ليس حرية تعبير والتنمر ليس حرية رأي. سناء العاجي الحنفي.
8: حفنا من الثواني ونختتم هذه الظهيرة. رافقتني في إخراجها لونا كريزون، وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسة. شكرا لكل الزملاء، ابقونا معنا، سوف نعود بعد الفاصل.

0: ختام الظهيرة من مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن لبنان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وحركة نزوح كبيرة في الأخيرة. إيران وسط الرد على الهجمات الإيرانية ضدها تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي يدين ويستنكر الهجمات الإيرانية التي طالت الكويت. في مسار انفراج الأزمة بين باريس والجزائر، وزير الداخلية الفرنسي يستقبل نظيره الجزائري اليوم. قمة إختر فرنسا تبدأ اليوم في قصر فرساي بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. ضربات روسية بالمسيرات تخلف قتيل ومصابين في أوكرانيا، والبحرية الفرنسية تعتلي ناقلة نفط مرتبطة بروسيا.
1: توب سبور، المجلة الرياضية، وديع فيعاني، عاطف علي صالح.

0: مساء الخير وأهلا بكم في المجلة الرياضية الأسبوعية. نحيي مازن في الإشراف التغني, وسنتوقف مطولا مع احتفالات باريس سان جيرمان في وسط العاصمة باريس, واحتفالات واشتباكات عقب الفوز بالكأس. أرسنال الإنجليزي أيضا يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي بعد الخيبة الأوروبية. تواصل سقوط الكبار في رولان جاروس, ثاني البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب. ونبدأ مع زميل وديع فيعاني معي داخل الاستوديو, العائد من بودابست وعائد بالكأس أيضا, هذه الكأس المهمة بالنسبة للفريق العاصمي المرة الثانية, النجمة الثانية على قميص باريس سان جيرمان. الحمد لله على السلامة وديع.
1: شكرا عاطف. الكأس وهمي بالنسبة لنا يعني, نعم. لا شيء, ولكن بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان مهم جدا, هو التتويج الثاني على التوالي لهذا الفريق الذي انتظر مطولا قبل أن يحصل على أولى ألقابه الأوروبية على صعيد دوري الأبطال, لأن نذكر أنه قبل 30 عاما كان توج أيضا بلقب قاري آخر ولكن في مسابقة أقل أهمية في دوري الأبطال. ومنذ الاستثمار القطري في لنقل 2011 كان يطمح لأن يتوج باللقب, توج العام الماضي للمرة الأولى. الآن للمرة الثانية ممكن أن نقول أنه دخل الآن في هذا النادي المغلق, نادي الأندية الأوروبية الكبيرة التي يعتمد عليها, ينتظر منها الكثير في كل موسم.

0: التحيه لكل
1: تعرف
0: طبعا هذه الهزوجه التي ترددت
1: يكررها الجميع من حولنا منذ ان ذهبنا الى بودابست يوم الجمعه، وخلال 3 أيام لم اسمع سوى هذه الاغنيه.
0: مليت منها يا
1: ودي؟ مليت منها.
0: ونرحب أيضا بضيوف المجلة الرياضية الأسبوعية، وينضم إلينا صحفي والمحلل الرياضي محمد شحاتة من القاهرة. أهلا وسهلا محمد.
1: أهلا وسهلا محمد.
2: أهلا بك أستاذ عاطف، وأهلا
0: بالأستاذ. وأيضا ينضم إلينا من برشلونة المحلل والصحفي الرياضي حسين الناجي. حسين،
3: من برشلونة الكبيرة تحية طيبة.
0: وأيضا من الرياض بعد قليل سينضم إلينا الأستاذ محمد العمري من السعودية. إذن وديع، عشت أنت أجواء هذه المباراة داخل الملعب، ويعني كانت مباراة صعبة بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان. لم تكن هناك أي مدعى في هذه المباراة، الكل ينتظر هدف حتى يخلص هذه المواجهة بالكأس فقط.
1: بالنسبة لباريس سان جيرمان صحيح، لماذا؟ ربما لأن الأسلوب الذي اتبعه فريق أرسنال تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا ممل جدا، أكثر من ممل حقيقة. أنا كنت أخشى أن يفوز، عندما كنت أتابع المباراة كنت أخشى أن يفوز أرسنال ويعطي ربما هذا الأسلوب الطابع لأندية أخرى، لمنتخبات أخرى،
0: تنتقل العدوى للفرق الأخرى في نهاية
1: المنتخبات الأخرى، أن يختاروا هذا الأسلوب. أنا وصفته بالمدمر، مدمر لكرة القدم. عندما كنا ننظر إلى أرسنال منذ، لن نقل منذ بداية هذا الموسم، كان هناك هذا الأسلوب، أسلوب الكرات الثابتة، الانتظار، تضييع الوقت. هناك معدل، مثلا قرأت دراسة بالنسبة للأندية التي بلغت الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من بين كل الأندية أرسنال هو الذي كان يأخذ أكبر وقت ممكن من أجل تنفيذ ركلة جزاء أو ضربة ركنية أو ضربة حرة، إلى معدل 53 ثانية، يعني حوالي دقيقة كاملة كل مرة كان يضيع قبل تنفيذ أي كرة ثابتة. هذا أسلوب ربما غير محبوب، ربما في عالم كرة القدم المحترفة كل شيء ممكن، كل شيء يصلح من أجل الوصول إلى الفوز، ولكن بالنسبة لجمهور، ما عدا طبعا جمهور ومشجعي أرسنال، المسألة غير جميلة، الأسلوب غير جميل، الأسلوب ممل. وربما فوز باريس سان جيرمان يأتي في سياق ذلك. رأينا أيضا الصحافة العالمية الأوروبية بعد، في اليوم التالي، يوم صباح يوم الأحد، الجميع كان يتحدث عن ذلك ويقول فوز باريس سان جيرمان سمح ربما لكرة القدم أن تنجو من هذا الأسلوب، من أن تنتقل عدوى هذا الأسلوب إلى المونديال
0: بفوز باريس سان جيرمان. طيب قبل أن نتحول للزملاء وديع، الأجواء كانت عادية في الداخل والخارج الإستاد بعد قبل المباراة وبعد المباراة؟
1: عادية لا، يعني كان هناك أجواء جميلة، ليست استثنائية، لم تكن استثنائية. يعني بودابست المدينة التي احتضنت كل المدن التي تحتضن مباراة نهائية لم تكن معنية كليا بما يحصل، يعني كانت تستضيف، كانت تحتضن المباراة وتستضيف جماهير، جماهير الفريقين، يعني هم المجريين أهلي بودابست لم يكونوا معنيين بشكل مباشر بهذا
0: كما حدث بين أرسنال وبرشلونة في الباك دو فرانس
1: في أي مكان، في أي مكان كل عام نفس الشيء، هذا طبيعي. ولكن صحيح هناك جماهير استثنائية، رأينا، نحن معتادون على أن نرى جماهير الأندية الإنجليزية تأتي من جميع أنحاء العالم. ما فاجأ، من بين الأشياء التي فاجأتني حقيقة عاطف بما نتحدث عن ذلك، الجماهير الباريسية التي أيضا أصبحت عالمية إذا جاز التعبير. رأينا جماهير تأتي من جميع أنحاء العالم. كان هناك مثلا ملتقى مساء جمعة عشية المباراة في إحدى حدائق مدينة بودابست لأندية مشجعي باريس سان جيرمان القديمين من دول أخرى غير غير فرنسا يعني. وهنا التقينا بمشجعين إن كانوا فرنسيين أو فرنسي الأصل أو من هذه الدول، من دول، من سنغافورة، من كوستاريكا، يعني بلد صغير ليس له علاقة بفرنسا، لا من قريب ولا من بعيد. 45 شخص مع عائلاتهم قديم
0: جاءوا
1: من كوستاريكا، رأينا من المكسيك، من كندا، من المغرب، رأينا من دول عدة، البرتغال، الكثير من البرتغاليين. صحيح أن هناك الكثير من اللاعبين البرتغاليين أيضا في نادي باريس سان جيرمان، أكثر من 100 مشجع من البرتغال يتحدثون البرتغالية لا يتحدثون الفرنسية مثلا، وهذا ربما ما هو شديد
0: هذا أيضا سيحتي
1: الذي كما قلت في البداية ربما وصل بلغ العالمية بفعل تتويجي
0: سنرى الثاني على سنرى مع زملاء محمد شحاتة وحسين. أن يبدأ معك محمد شحاتة قبل أن نخوض في تفاصيل وتحليل هذه المباراة، كيف لعب مدرب باريس سان جيرمان ومدرب أرسنال هذه المباراة، كيف وضعوا الخطط يعني سريعا عن الاحتفالات وعن أجواء باريس سان جيرمان، وهل هو فعلا يستحق اللقب؟
2: بكل تأكيد يعني أعتقد أن المباراة كانت فيها ندية كبيرة من كلا الفريقين، شفنا عملية حذر شديد بالنسبة لباريس سان جيرمان في بداية المباراة، ولكن سرعان ما تحول هذا الحذر إلى مباغتة هجومية بالنسبة لباريس سان جيرمان، أم أدى مباراة كبيرة. أعتقد أن مباراة تليق بنهائي أوروبا، بنهائي دوري الأبطال، واحدة من أفضل المسابقات قاد بالنسبة الآن يعني كأداء كروي، تصنف المسابقة الأقوى كرويا الآن، يعتبرها الجماهير الأقوى كرويا، وبالتالي أعتقد أن باريس سان جيرمان يستحق يعني تتويج بهذا اللقب، تتويج مستحق للمرة الثانية على التوالي، نتائج مبهرة في الأدوار الإقصائية بالنسبة حتى خلال هذا الموسم يعني مع أندية عريقة يعني وصاحبة تاريخ في هذه المسابقة، بالتالي تتويج أعتقد مستحق بالنسبة لباريس سان جيرمان.
0: نعم حسين الناجي، يعني الردود الفعل بعد فوز باريس سان جيرمان في أسبانيا، لأنه هذا يعني الكثير للأندية الأسبانية وخاصة لريال مدريد، باريس سان جيرمان يدخل عالم الكبار ويفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية تواليا، وهذا ما حدث مع ريال مدريد، ولكن بشكل مختلف، باريس سان جيرمان احرز الكأس الأولى والثانية تواليا، وهذا ما وهذا هو الفارق بين باريس سان جيرمان وبين ريال مدريد الأسباني.
3: بالحقيقة باريس سان جيرمان المنظومة التي بناها لويس إنريكي اختلف كثيرا عن لويس إنريكي الذي عرفناه في برشلونة، تغير كثيرا طريقة لعبه، شخصيته، في أمور كثيرة حتى فنيا تطور لويس إنريكي، بنى فريق كبير، بنى مجموعة كبيرة من اللاعبين. عندما تريد أن تفوز بالبطولات الكبرى عليك أن تبني فريق ومجموعة لاعبين تستطيع أن تعتمد عليهم، لديه ليس فقط 11 لاعب في الملعب، وإنما لديه 22 لاعب 11 في الملعب والباقين في دكة البدلاء، فريق متكامل، فريق استطاع أن يصل إلى المباراة النهائية باستحقاق، لأن المباراة التي خاضها في الأدوار الإقصائية مباراة صعبة جدا، فيستحق هذا الفريق الفوز بدور الأبطال نتيجة ماذا نقول لديه المتعة الحقيقية، لديه الإمكانيات الكبيرة، بينما الأندية الإسبانية أضاعت هذا كله سواء برشلونة أو ريال مدريد وكذلك أتلتيكو مدريد. إن خسارة أتلتيكو مدريد أمام أرسنال هي جاءت في كان المفروض أن من أخرج برشلونة يكون في النهائي، لكن سيميوني وما أدراك ما سيميوني هو السبب الرئيسي في خروج أتلتيكو مدريد.
0: جميل، سنعود لهذه الجزية بالتحديد، ولكن وديع يعني لويس إنريكي اختصر كل شيء عندما قال كنا نستحق اللقب بعد موسم صعب، ماذا يقصد بذلك؟
1: هو من الناحية الأوروبية كان صعبا، ومن الناحية المحلية أيضا كان صعبا. نتذكر محليا أنه أولا خرج من مسابقة الكأس باكرا، بالنسبة للدوري فاز باللقب ولكن بشكل متأخر جدا في الجولة ما قبل الأخيرة. إذا صحيح كانت في أوروبيا بداية صعبة في التصفيات في الدور المجموعة الواحدة، لم يتمكن من أن يتأهل من بين الأندية الثمانية الأولى التي تتأهل بشكل مباشر، إذا كان هناك له ملحق، مباراة إضافية أو مواجهة إضافية في ضد موناكو ذهبا وإيابا قبل أن يبلغ دور ثمن النهائي ثم ربع النهائي نصف النهائي. إذن كان هناك صعوبات حقيقة إلى أن وصل إلى الأدوار الإقصائية. هنا كان فريق باريس سان جيرمان مختلف تماما، تفوق على ليفربول، تفوق على بايرن ميونخ، نتذكر كيف سجل 5 أهداف
0: صحيح
1: ذهبا في شباك بايرن ميونخ. وضد أرسنال الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق. أرسنال تحتاجين، نذكر لم نتحدث عن المباراة بحد ذاتها باكرا منذ الدقيقة 6 عبر هافرتس. وهنا الأغلبية المتابعين كانوا يقولون قبل المباراة إذا أرسنال تمكن من أن يفتتح التسجيل باكرا ربما سيصمد وسيكون من الصعب على باريس سان جيرمان من أن يعود.
0: وهذا ما حدث بالفعل،
1: هذا ما كاد أن يحصل حقيقة حتى الدقيقة 60 ثانية و60 عندما حصلوا على ضربة جزاء نفذها ديمبلي في الدقيقة 65. ولكن قبل ذلك باريس سان جيرمان خاصة في خلال الشوط الأول لم يتمكن من الاقتراب كثيرا ومن تهديد مرمى الحارس الإسباني رايا الذي كان استثنائيا حقيقة في هذا اللقاء، ربما أفضل لاعب وإن كان تصرفه لم يكن لائقا دائما، ولكن كان استثنائيا الحارس الإسباني. وباريس سان جيرمان إلى أن يعني عندما تمكن من أن يعادل النتيجة هنا الأمور تغيرت. في الشوط الثاني أيضا ربما غير بعض التفاصيل لويس إنريكي بشكل خاص مع وضع ديمبلي على اليمين وليس كرأس حربة، ربما غيرت الأمور بعض الشيء وتمكن باريس سان جيرمان في النهاية من الفوز بركلة الترجيح. ولكن الأمور كانت صعبة، يعني كان هناك مستوى قريب جدا بين الفريقين، بين الفريق الذي كان يهاجم ويحاول أن يسجل والفريق الذي كان يدافع ويحاول أن
0: يعني يفسد الهجمات ويعني يقوم بإغلاق كل المساحات داخل الملعب.
1: ما هو مهم جدا يعني نعم. الآن هذا التعادل إذا جاز التعبير بين الكرة الهجومية والكرة الدفاعية
0: نعم،
1: حتى
0: يعني زميلنا ديفيد وديع هو مشجع للكرة الإنجليزية وتابع الصحف الإنجليزية، ديفيد غير موجود اليوم، يتحدث عن الطريقة التي سيلعب بها أرسنال قبل المباراة ويقول الأرتيتا قال سنلعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، وبعد إحراز الهدف الأول يعني بدأت الاحتفالات في لندن في إنجلترا بالفوز، فوز فريق أرسنال لأن الخطة وضعت كما هي.
1: قبل مشجعي أرسنال، من بين نقاط سألتني عن الأجواء من حول المباراة هناك نقطة مذهلة حقيقة، عندما تحدثت عن مناصري باريس سان جيرمان الذين جاءوا من جميع أنحاء، حتى كان هناك إنجليز من مشجعي تشيلسي يناصرون باريس سان جيرمان
0: طبعا الفريق الغريب نعم. إذن أبدأ معك محمد شحاتة ونعود لهذه المباراة. يعني المباراة لم تكن ممتعة، يعني أسلوبين مختلفين في اللعب بين الدفاع والصمود، وحرم فريق أرسنال باريس سان جيرمان من أن يقوم بالأداء المحود، النقلات الجميلة، تبادل الكرات، إحراز أهداف ماتعة في شباك أرسنال. يعني أرسنال استطاع أن يحجم ويقلق كل المنافس، يعني لم نرى في هذه المباراة لا عثمان ديمبلي ولا يعني كل نجوم الفريق، لم نجد منهم أحد وكأنه كل الفريق غايب.
2: طبيعي جدا،
0: حتى حكيمي يعني حتى حكيمي لم نراه يتحرك
1: اصلا، راينا جميعا لا يعني ربما كنا ننتظر منه اكثر.
0: محمد شحاته محمد ما تفضل محمد شحاته.
2: ربما طبيعه المباريات النهائيه يعني في تحفظ من كل الفريقين، كان في تحفظ كبير من ارسنال، كان بالتالي فكرتك انك ترى مباراه مفتوحه في هذا في المباراه النهائيه يكون صعب، لان ليس هناك مجال للتعويض يعني، وبالتالي فكرة الحديث عن التسويق أو الإثارة بتبقى صعبة في مثل هذه النهائيات، تلعب ولا تكسب، لا تكسب ولا تلعب، وبالتالي فكرة التعويل على المتعة في المباراة النهائية دائما ما بيكونش.
0: لا بس يعني أرسنال لعبة بشكل مختلف تماما، يعني لعبة على طريقة الحائط المتحرك طوال المباراة،
2: هو لعبة لأنه كان في احترام شديد من أرسنال بالنسبة لباريس سان جيرمان، واحد الآن من أفضل الفرق اللي عندها قوة ضاربة هجومية ضاربة في العالم وليس فقط على مستوى أوروبا، واحد من أفضل الفرق اللي أبانت عن مستوى كبير هذا الموسم سواء في الدوري الفرنسي سواء في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هذا الاحترام يعني متوقع من أرسنال، وبالتالي أرسنال كان يريد أن أعتقد أنه بدأ المباراة بشكل هجومي وتراجع إلى الخلف. أعتقد أن أرسنال لو استمر بنفس الأداء اللي بدأ بالمباراة كان ممكن يكون لديه أمل كبير في هذه المباراة، ولكن أرسنال أحس بالاطمئنان عند إحراز الهدف الأول أو حصل عملية تراجع للخلف من قبل أرسنال أو من قبل اللاعبين، يعني أحسوا أن المباراة ممكن أن نصل بها إلى بر الأمان بهذا الهدف، ولكن هذا لم يحدث. يعني فريق باريس سان جيرمان واحد من الفرق اللي بتمتلك الحلول على مستوى دكة البدلاء أو حتى على مستوى الميدان، يعني وبالتالي مباراة كانت لم تستطي إلى المستوى المأمول، يعني من حيث المتعة
0: صحيح،
2: لكن من حيث التكتيك هي مباراة تكتيكية على أعلى مستوى.
1: صحيح، هذا كان متوقع حقيقة، يعني
0: لا ليس بهذا المستوى، يعني المباراة كانت بائسة بحد بعيد، يعني حتى أكيد بشكل النهائي، يعني
1: المعركة التكتيكية كنت
0: طيب نشوف حسين متوقع. حسين الناجي،
4: بالحقيقة المباراة النهائية كما قال هي
0: تكسب ولا تلعب،
4: تكسب ولا تلعب، كيف تكسب؟ بأي طريقة؟ هذا الشيء لا يذكره التاريخ، يذكر أن باريس سان جيرمان حصل على الكأس فقط. طيب. أما الاتفاقية في داخل المباراة هي أكيد نحن نهتم بها لكنها غير مهمة للتاريخ. طيب. إذن أرسنال عندما سجل الهدف، الآن كرة القدم لديك عدة سيناريوهات يسجل عليك هدف، تستطيع أن تغير من
0: حسين. يبدو أن حسين يبدو أنك في مكان يعني لا نستمع لك بوضوح، يا ريت تغير من وضعك
4: الآن.
0: تفضل تفضل، أيوة نسمعك تفضل.
4: أقول أن في المدربين الآن كل حدث يحدث في المباراة تتغير طريقة اللعب. عندما سجل الأرسنال في بداية المباراة أحس أن المباراة أن الكأس أصبحت قريبة منه، فحاول أرتيتا أن يحافظ على الرتم الدفاعي مع الهجمات المرتدة. عندما تلعب على الهجمات المرتدة بإمكانك أن تسجل هدف ثاني، لو سجل هدف ثاني لاختلف الوضع. فأرتيتا لعب على هذه أن يكون الهدف الثاني من كرة مرتدة سريعة ويملك اللاعبين ويملك الإمكانيات
0: لذلك. صحيح.
4: لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فسجل باريس سان جيرمان ووصلوا إلى ركلات الترجيح.
0: يعني وبذلك يعني عفوا المقاطعة، ولكن وديع ذكر جزئية إنه من حسن الحظ إنه أرسنال لم يفز بهذه الكأس حتى لا تنتقل العدوى للفرق الأخرى ويتبع أسلوب أرسنال ويتبع فريق أرسنال في النهائيات، فهذا ربما يعني نفس الشبه مع أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني، الكل يصلي أن لا يفوز أتلتيكو مدريد حتى لا تنتقل العدوى، الطريقة التي يلعب بها هذا الفريق للأندية الأخرى. حسين،
4: بالحقيقة اللعب الدفاعي يذكرنا بمورينيو والحافلة وقصة الحافلة، بعد أن خسر بأول مباراة له في الكلاسيكو بخمسة أهداف بدأ يشعر بالخطر أن عندما تلعب بشكل مفتوح أمام الفرق التي تملك هجوم كبير ممكن يسجل عليك ثلاثة أو أربعة أو خمس أهداف. رأينا بايرن ميونخ الذي سجل عليه خمسة أهداف، كيف أغامر أنا كمدرب وأفتح اللعب لفريق مثل باريس سان جيرمان سوف يسجل علي ثلاثة أو أربع أهداف بالتأكيد، كيف أرجع وأسجل التعادل وأفوز إذا سجل علي ثلاثة أهداف؟ لذلك تجد أن المدربين يلعبون بهذه الطريقة للحفاظ على مرماهم، وهو حق طبيعي لهم رغم أننا نفتقد إلى المتعة، لكن هذه كرة القدم يجب أن تحافظ على مرماك.
0: جميل.
1: صحيح، ربما تحدث أيضا حسين عن النهائي ويتذكر النهائي عام 2010 تتويج إنتر ميلان على حساب بايرن ميونخ حينها مع مورينيو وهذا الباس وهذه الحافلة التي وضعها، ربما كانت أيضا مثال تكتيكي أو درس تكتيكي استثنائي من قبل المدرب مورينيو. العائد إليكم على فكرة حسين،
0: عائد للدوري الأسباني
1: بعد طول الغياب يعود إلى ريال مدريد العام المقبل.
0: نعم، يعني وديع نتحدث عن هذه الجزئية، أرتيتا أقر بضرورة التطور بعد خسارة النهائي، ما الذي ينقص أرسنال؟
1: هي خيارات. عندما نسمع بعض التحليلات يقولون ربما أن هذا الفريق غير مكتمل في بعض صفوفه، أنا أرى بالعكس، يعني هناك الكثير من اللاعبين الاستثنائيين، ولكن هناك خيارات من قبل المدرب، خيارات واضحة هذا حقه، ولكن خيارات دفاعية أكثر من دفاعية حقيقة. يعني عندما نرى مورينيو أو سيميوني مع أساليب دفاعية، أنا لا أقارن حتى حقهم، هذا أسلوب موجود في عالم كرة القدم منذ بدايات كرة القدم قبل طيب. أكثر من 150 عام. هي المشكلة ليست بالأسلوب الدفاعي، ولكن هنا أسلوب مختلف لا يتوقف عند الدفاع، ولكن هناك تضييع للوقت و شيء ممل، يعني طريقة لعب مملة ليست جميلة وهدامة بشكل من الأشكال لكرة القدم، هذا رأيي. بالنسبة لأرتيتا أعتقد أن لدي اللاعبين الكافيين، انظر إلى الرباعي الهجومي، يعني الرباعي الهجومي الذي بدأ المباراة استثنائي، كلهم لاعبين دوليين مستوى عال، ولكن كان مطلوب منهم أن يدافعوا، لم يكن مطلوب منهم أن يهاجموا. رباعي مكون من ساكا، أوديغارد، ساكا اللاعب الدولي الإنجليزي، أوديغارد القائد والدولي النرويجي، تروسار الدولي البلجيكي، وهافرتس الدولي الألماني، أربع لاعبين دوليين مستوى عالي جدا، ولكن كان مطلوب منهم أن يدافعوا. وعندما عاد باريس سان جيرمان معادلا النتيجة أخرج هذا الرباعي وأدخل رباعي آخر أيضا مميز في الهجوم، يعني الجناح الأيمن مدويكي دولي إنجليزي سيكون نعم. في المونديال طيب. المهاجم السويدي جوكيريس من بين أفضل هدافين في أوروبا، إيزي أيضا لاعب دولي، ومارتينيلي لاعب دولي برازيلي، يعني رباعي هجومي استبدل برباعي آخر هجومي أيضا، يعني ثمانية لاعبين دوليين في خط الهجوم. ولكن المسألة هي أن أرتيتا لا يطلب منهم أن يسجلوا أن يهاجموا، إنما أن يدافعوا، ربما هنا تكمن مشكلة أرتيتا.
0: إذن محمد شحاتة ندخل في تحليل هذه المباراة الآن، الفرق بين

0: جابر كذا هادو وكذا حتى العالميين يعني اخرين ربما
1: طبعا يوجد دور اكيد.
2: احنا الحقيقه انا كوم كما قلت لك من نفس النادي انا ومالك معناتها نادي تونس ببن زرت. احنا كي كنت رئيس ولا حتى قبل مالك كان كل ما يبدا في تونس يجيو نعملوا دي جورني في حتى ساعات في الشارع خارج النادي في نسكروا الطريق بالضبط دي جورني اوفيرت للعباد اللي تحب تكتشف رياضه التنس ويلعب معناتها كل ما عيطنا له كان موجود. انسريتها زاد مره في البطوله الافريقيه حضرت معناتها ما بقى كي يبداوا يلعبوا يبدا صعيب البرنامج نتاعهم الحقيقه ماهو سهل لكن الكلهم كي تجي الفرصه معناتها بالعكس يمدوا ايديهم ويحبوا يساعدوا التنس التونسي وان شاء الله معناتها يصير تواصل وان شاء الله يطلع بطل ولا بطله جديده من تونس ولا
1: ناحيه الاصعب دون شك هي الناحيه الماليه اعتقد اكيد دائما طبعا امكانيات الاتحاد او الجامعه التونسيه للتنس محدوده ككل الجامعه يعني كل الاتحادات هذا طبيعي. هناك ايضا مساعدات تاتي من قبل الاتحاد الدولي للتنس من اجل تطوير التنس في كل دوله في تونس
2: صحيح. هو احنا الحقيقه الاتحاد التونسي ولا الجامعه التونسيه معناتها ماليا الحمد لله نقولوا لبس ماناش معناتها محتاجين يمكن اكثر لانه كما حكيت بالدورات هذيك اللي قاعده تصير هي تزر المال على الجامعه لانه فيها دي كونترا دو بارتناريا معناتها اتفاقات مع مستشارين وعنا عقد مع مستشار اللي هو ماخو هالدورات هذه الكل يدر على الجامعة بمداخيل محترمة تخلينا نجموا نقوموا بالعمل متاعنا نطمح المخير أكيد لكن موجود الموارد اللي تخلينا نجموا أو احنا إذا اللي عملناه من اللي دخلنا معناتها قمنا بانتداب حتى لتو 8 مدربين جدد وإن شاء الله ندعموا أكثر لما توجهنا للجهات حطينا مدرب في جهه الساحل مدرب في الجنوب مدربين في الشمال معناتها باش نحاولوا لانه امكانيات موجوده صراحه معناتها الحمد لله
1: لبنى. نتمنى لكم كل التوفيق وانتم طبعا اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج في اي وقت. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا لمين.
1: شكرا حمزه عثمان ولكم جميعا الى اللقاء.
3: رياضه 24 وديع في عاني مونتي كارلو الدوليه.

أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. حتى 7 حزيران يوليو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com. كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطري.

0: إذن صباح الخير، صباح السعادة لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وكما قال سان لوفون صباح الورد والياسمين وكل ما هو جميل.
1: هذا في الساعة الأولى، الساعة الثانية كمان نقولهم أطيب الأوقات، وخصوصا في حال الإعادة ليلا بين العاشرة ومنتصف الليلة.
0: أكيد لكل من يستمع لنا من كل الدول العربية وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحيي فابيا من الهندسة الإذاعية. وغادة نبدأ الساعة الثانية،
1: وطبعا بتعريف سريع على الفقرات على مدى الساعتين بعد مدونة سناء العاجي، سنكون برفقة مريم الشرفي التي هي اليوم ستحدثنا عن النجاح المفرط.
0: نعم، عندما بتحول الطموح لاستنزاف، مش هيك؟ إنه بده إشي مثالي ولازم ينجح، واليوم موجودين نحن في هذا العالم أنه يجب النجاح ويجب أنك تكون مبدع وما إلى ذلك. ولكن أيضا رح نروح لرقبة الخروف المشوية مع الشيف حسين عبد الساتر، يعني هناك نجاح وهناك نجاحات في مجالات أخرى.
1: أكيد مهم يكون النجاح هو الهدف. وموقع مونتي كارلو الدولية نتوقف عنده في هذه الساعة بختامة، لننتقل في الساعة المقبلة واللقاء نعمات اليوم أجريتيه مع المخرج ياسين عشان.
0: نعم، أحد أبرز الأسماء الفنية المغربية، نال مؤخراً 3 جوائز عن عرضه المسرحي عرس الدم في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بعمان، بينها جائزة أفضل إخراج والجائزة الذهبية أيضاً لأفضل عمل متكامل. كل ذلك في كافي شو، ونتمنى تبقوا برفتنا.
2: DJ Teddy Jam, yeah.
3: Let's go.

0: إذن وصلنا الآن إلى مدونة اليوم،
1: وسناء العاجي الحنفي تتحدث عن التنمر.
0: أنا أتنمر، إذن أنا موجود. يبدو أن هناك فلسفة في الموضوع، نسمع.
2: يحدث أحياناً أن أتابع محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعجبني، أحياناً أجد الفكرة سطحية، أحياناً يستفزني الموضوع، وأحياناً أخرى أشعر أنني أمام خطاب لا أتفق معه بتاتاً أو حتى يزعجني جداً، لكنني في أغلب الحالات أفعل واحداً من أمرين، إما أمر بهدوء وأقول لنفسي إن العالم واسع وإن الناس ليسوا مطالبين بأن يفكروا مثلي أو يكتبوا ما يرضيني، وإما تلهمني تلك الفكرة حتى لو كانت مزعجة لأطورها في اتجاه آخر، مدونة رأي، مقال، تدوينة أو سؤال للنقاش. ما لم أفهمه يوما هو تلك الرغبة الغريبة لدى البعض في الدخول إلى فضاء شخص آخر فقط من أجل الشتم، أن يخصص إنسان وقته وطاقته ليكتب تعليقا مهينا أو يسخر من الشكل أو يطعن في النية أو يطلق أحكاما جارحة على شخص لا يعرفه. ما الذي يربحه من ذلك؟ وهل الاختلاف يحتاج فعلا إلى كل هذا العنف اللفظي؟ النقد حق، الاعتراض حق، النقاش ضروري، لكن الشتم ليس رأياً، والتنمر ليس موقفاً، والإهانة لا تجعل صاحبها أكثر ذكاءً ولا أكثر قوةً ولا أكثر وعياً، هي فقط تكشف مقدار العنف والخبث فينا ومقدار العجز عن التعبير بطريقة محترمة ومقدار الشر والحقد أحياناً. مواقع التواصل جعلت التعبير متاحا للجميع، وهذا مكسب كبير، لكنها كشفت أيضا وجها قاسيا من علاقتنا بالكلمة وبالآخر، كأن بعض الناس لا يشعرون بوجودهم إلا حين يجرحون غيرهم. أتخيل أحيانا حجم الفرحة المريضة التي تعتري البعض وهم يتخيلون تأثير سبهم وتنمرهم على الشخص المعني، وأتساءل إن لم يكن ذلك شرا دفينا فماذا يمكن أن نسميه؟ لا يعجبك محتوى ما؟ مر، ناقش، اكتب رأيا مضادا، اصنع محتوى أفضل، لكن لا تحول الاختلاف إلى مسرح للإهانة والتجريح، لأن السب ليس حرية تعبير والتنمر ليس حرية رأي. سناء العاجي الحنفي.
1: إذن بعد الشكر لها سنتوقف مع بيلي إيليتش، اللي مش مثل بعض الفنانين، في فنانين اليوم قرروا أنه يأمروا الجمهور أو يقولوا له أنه ممنوع تصوروا، بتعرفي هلأ كل
0: نعم.
1: التصوير
0: نعم.
1: ويعني الفنانين اللي بعدهم من زمان، هي بما أنه قال من الجيل الجديد وهي كانت تصور لما تروح على فأنه بتلاقي أنه ليش بدهم يمنع، أنه هي بتبقى ذكرى يعني بكل الأحوال.
0: هي بتبقى ذكرى، ولكن ربما في بعض الأحيان هناك من يصور الحفل كان ويبيع، يعني هناك مشكلات كثيرة تحدث اليوم مع وسائل التواصل
1: الأول للآخر.
0: نعم، فيعني مش الوضع بس
1: بيصوروا الفيديو عصر. بيصوروا الفنان، بيصوروا حالهم معهم،
0: بيصوروا حالهم، بيصوروا الأشخاص اللي حواليهم. طب افرض أنه الشخص هذا
1: ما بده مثلا
0: بركي هو وعشيقته ما بعرف وصاحبته ومراته
1: في الفضايح
0: حدثت. نعم، قصص يعني بصير وراء هذا التصوير، فديروا بالكم يعني.
1: ايه ممنوع بالنسبة لنا، نحن ما من الجيل القديم
0: أنا وإنتي ما فيش مجال.
1: يلا
0: اسمع.

0: إذا استمعنا لهذه الأغنية الجميلة من بيلي إيليتش، الأغنيات كلها طبعا من تحضير عزيزة اللي نقولها شكرا لك في المكتبة الموسيقية، ولدينا أخبار أيضا.
1: كنا عم نحكي بالساعة الأولى نعمات عن الرياضة وما حصل
0: وما سيحصل، لسه ما خلصش الموضوع.
1: لا لا هلا خلينا بقى ننتقل حتى تحضيرا لكأس العالم الحقيقة، ورح نروح إلى الأردن لأنه عن شركة البريد الأردنية اعتبارا من بكرة حتطرح إصدار تذكاري جديد من الطوابع بعنوان تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026
0: أول مرة في التاريخ.
1: يجب يأتي إذن طبعا هذا الإصدار مثل ما قلتي لأنه أول مرة يحصل بالتأهل ويوثق المناسبة الوطنية، ورح يكون فيه طبعا أعداد محدودة، يعني للي حابب أنه عليه بإمكانه الذهاب إلى قسم الطوابع بشركة البريد وأنه يعني
0: يشتري لأنه هذا محدود. سيبقى للأبد يعني أكيد. عرفتوا علي، فهذا إشي، وبنحيي النشامة، إحنا بنحيي كل النشامة اللي وصلوا لكأس العالم، يعني مش مشكلة أنتوا وصلتوا، هذا أهم شيء.
1: إن شاء الله بيوصلوا كمان لقدام ولقدام للنهائيات الحقيقة، يعني دايماً هيك فرقنا المنتخباتنا العربية
0: يعني ليس لديهم نفس الإمكانيات اللي موجودة طبعا باقي منتخبات العالم، ولكن يعني بالجهد والإصرار وصلت 8 دول، 8 دول عربية، وأول مرة ستشارك 8 دول عربية بكأس العالم. فإحنا مبسوطين جدا وسنتابع الموضوع.
1: سنتابع الموضوع أكيد أكيد بكل الأحوال. بيروح رياضية،
0: اذهبوا إلى البريد الأردنية اللي موجودين في الأردن، اذهبوا إلى البريد واشتروا هذا الطابع البريدي.
1: غالي يعني هو، بس بيبقى ذكرى.
0: لا يبقى ذكرى، مش تستخدموه دغري وتحطوه على رسالة. إذا رسالة تبعتونا إياها لإنا ماشي الحال، بس ما تستخدموه، خلوه جنب لكم.
1: يلا نسمع أغنية بانتظار الكوتش.

0: وننتقل الآن إلى الفقرة التالية. كوتشينج.
1: بسعدنا تكون معنا مريم الشرافي، مدرب استشاري متخصص بالسلوك المعرفي. أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم.
2: يا أهلا يا هلا.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله تمام.
1: انت شو اخبارك؟ يسعد
2: صباحكم.
1: يسعد صباحك استاذه مريم. دعينا بدايه نعرف شو اللي بنقصده بالنجاح المفرط، ومتى يتحول النجاح من مصدر للرضا الى مصدر للضغط والاستنزاف اذا صح التعبير؟
2: تمام. اولا لازم نفهم شو مفهوم النجاح، بيختلف من شخص لاخر. ممكن النجاح يكون احيانا على صعيد عملي، ممكن النجاح يكون احيانا على صعيد عائلي.
1: نعم شخصي عائلي. نعم
2: نفسي. فالنجاح مفهومه بيختلف من شخص لاخر، مش محدد، ولكن احنا للاسف احيانا بنقيس النجاح على هيئه صوره او اطار معين احنا لازم نكون فيه عشان احنا نكون ناجحين. زي مثلا نحصل على منصب معين، شهاده معينه، كارير معين لان حتى انا اكون ناجح. وهاي الإطارات للأسف حددها المجتمع، ولكن النجاح له أشكال كثيرة، والأشكال الكثيرة هاي مش محددة في إطار واحد فقط، في عدة أشكال. فكرة أنك تقوم كل يوم الصبح وأنت أصلاً تعبان ومرهق وتقوم لهدف معين، هذا بحد ذاته نجاح. فكرة أنك تحاول دايماً تدور على هدف يشغلك وتسعى له، هذا نجاح. مش محصور فقط على شهادة معينة أنك تحصل عليها أو وظيفة معينة أنك تكون فيها لحتى تكون ناجح، أو مثلا يكون عندك أفضل السيارات، أفضل الأملاك إلى آخره لحتى تكون ناجح. كافي أنك أنت بتحاول، هذا بحد ذاته نجاح. كافي أنك تسعى ومستقر، بحد ذاته نجاح. فالنجاح يختلف من شخص إلى آخر. هذا واحد.
1: نعم، ولكن في اليوم نحن نعيش في عالم النجاح يعني ضغوطات كثيرة ربما، وخاصة على الجيل الجديد، أليس كذلك؟ يعني يجب النجاح، يجب أن تنجح في المدرسة، يجب أن تنجح في الجامعة، يجب أنك تنجح في العمل، يجب أن تنجح في حياتك الخاصة. ضغوطات يعني في جميع المجالات، أليس كذلك؟ فالنجاح تحول زي ما حكينا من مصدر للرضا شخصي، مثلا أنت بدك تنجح، حابب أنك تنجح في جميع المجالات أو في مجال معين، اليوم أصبح مصدر ضغط واستنزاف.
2: معك حق. المشكلة مش بالنجاح بحد ذاته ولا حتى في طموحنا، إحنا عادي خلينا نكون طموحين قد ما بدنا، بس المشكلة هي في المقارنات.
1: نعم.
2: إن مثلا فلان عمل أنت ما عملت فأنت يبقى مش ناجح، مع أنه على فكرة لو نيجي نقيسها على مستوى شخصي، الرحلة كل واحد له رحلة مختلفة عن الشخص الآخر، وكل واحد له وضع مختلف عن الشخص الآخر، فأبدا ما نقارن نجاحنا بنجاح آخرين. ممكن إحنا نتأخر ولكن نسبة كتير ناس وصلت.
1: نعم.
2: ممكن إحنا ما نكون مثلا في وضع معين زي غيرنا، ولكن بالآخر ربنا أكيد حيحطنا في أحوال أفضل، في وضع أفضل. ممكن أنا يكون عندي خلل معين في أي جانب بحياتي، ولكن أنا أفضل في جوانب كتير من شخص آخر. فهاي المقارنات بحد ذاتها دائما بتخلينا في حالة استنزاف أو احتراق وظيفي أو حتى احتراق نفسي.
1: نعم.
2: دائما لازم نثبت للآخرين قبل ما نثبت لحالنا، وطول ما احنا نسعى لإرضاء الطرف الآخر والآخرين ما عمرنا حنرضيهم للأسف الشديد. فالمهم انه نعرف انه نجاحنا هو اساس لنا احنا لحالنا،
1: بس
2: احنا لما ننجح ما عم نرضى غير.
1: فعلا. بس استاذتي استاذه مريم، هناك ايضا بعض الاشخاص ربما شخصياتهم بتكون انهم حابين يوصلوا لشيء معين، تحقيق المزيد دائما باستمرار حتى لو وصلوا لأهداف كبيره ومهمه، اليس كذلك؟ فهل هناك سمات شخصية مثلا أو تجارب حياتية بتجعل بعض الناس أكثر عرضة للوقوع في فخ الإنجاز المستمر إذا صح التعبير؟
2: صحيح. في اللي هو دائما بضلهم في خانة المقارنات، أكثر ناس دائما بتحس إنه هي لازم تثبت للي حواليها. منها كمان أشكال تانية اللي هو غير المقارنات، إنه الطلب الزائد أو الجهد الزائد، إنه خلص في ناس معينة إنه بتحب تشوف النجاح بصورة معينة واحدة.
1: نعم.
2: إنه مثلا أنت عشان تكون ناجح لازم تكون متزوج في العمر الفلاني، ويكون عندك بيت في المكان الفلاني والسيارة الفلانية عشان أنت تكون شخص في المستوى المطلوب، ولكن هذا الشيء بيعمل دائما ضغط لنا، لانه برجع بقول لك احنا ما عندنا جانب واحد في حياتنا بنعيشه، احنا عدة جوانب في حياتنا. فالضغوطات هاي والطلبات هاي، او مثلا انت وصلت في عمر معين، في عمر 25 لازم تكون متزوج، وفي عمر 30 لازم يكون عندك بيت، وفي عمر 40 لازم يكون عندك شركه. طب لا، مش شرط، مش ضروري. ممكن في عمر 25 انا ما اكون متزوج، بس في المقابل انا عندي ماي اون بزنس. ممكن انا في عمر 40 اكون انا مستقر وسعيد في حياتي، ولكن ما عندي الشركات اللي انا بحلم فيها. فهذا مش معناته انه انا انسان مش ناجح. النجاح بيختلف من شخص الى اخر. في النجاح انا بالنسبه لي اني انا اكون مستقر، وهذه البال
1: صحيح بيعتمد النجاح من شخص لاخر. مفهوم النجاح زي ما تحدثتي البدايه، نعم،
2: بيختلف من شخص لاخر. فكره اني انا اكون مستقر وهادي نفسيا وميسر حياتي وما ادخل في مقارنات، هذا بحد ذاته نجاح. فاحنا النجاح زي بقول، زي ما بقول لك، مش دائما يكون إشي مادي او إشي ملموس على ارض الواقع. له اشكال كثير غير ان الشيء اللي احنا بدنا اياه للمطبخ
1: له، واللي مفروض علينا في بعض الاحيان، يعني نكون واقعيين استاذ مريم الشرافي، واحنا بنفرضه على ابنائنا ايضا. يعني ممكن في بعض الاطفال ليس لديهم الرغبه او ليس لديهم القدره ربما في المدرسه، ولكن لديهم قدرات اخرى في مجالات معينه، ولكن نحن نحكم عليهم بانك يجب انك تخلص المدرسه، تمشي بالطريق اللي مشوا عليه كل الناس حتى يعتبروك ناجح، حتى نعتبرك ناجح. طيب قولي لي أستاذة مريم الشرافي، وأنت مدرب استشاري متخصصة بالسلوك المعرفي، يعني كيف يؤثر النجاح المفرط على الصحة النفسية، العلاقات الأسرية، الاجتماعية على المدى الطويل؟ يعني ما الذي يحدث لهذا الشخص الذي في يعني فرق دائم لنجاحات أكثر وأكثر، دائما يركض وراء النجاح؟
2: أولاً حيظل في حالة دائماً أنه أنا أقل من غيري، أنا في حالة استنزاف دائماً، إرهاق نفسي، إذا كان بيشتغل حيكون في عنده احتراق وظيفي، دائماً حيسعى على إرضاء الآخرين، بالمقابل حينسى هو شو بده، فحيكون نجاحه بس عشان يرضي الآخرين. بس تعالي اسأليه هو، اسأليه أنت شو بدك، حقولك أنا مش عارف شو بدي. وهي بتصير كتير، وأغلب الاستشارات اللي عندي أنا مش عارف أحط أهداف. أنا مثلاً من طلاب الثانوية، إنه مثلاً أنا خلصت ثانوية وخاطري أدرس فن، أو خاطري أنا عندي موهبة الفن وحابب أنا ألميها أكثر، لكن أهلي مثلاً حابيني أدرس طب وأنا مش شايف حالي بهذا المجال. فبتصير هون في ضغط أسري عليهم إنه لا، لازم تدرس طب، لازم تتخصص في المجال الفلاني مثلاً. يعني هاي الأفكار المتشعبة بعالمنا ما رح نخلص منها. هذا المجال اللي أنت بدك إياه ما إله مستقبل، والله إلى آخره. كيف أنت حكمت على شخص قبل ما تعطيه إنه يعطي في مجاله؟ بالعكس، إن لما نفتح مساحة للإبداع ونعطي الشخص مساحة إنه يبدع فيها ويكون حر إنه يقدر يعبر ويبدع وينجح، رح يوصل لأماكن كتير حلوة. ما نحط الناس في قوالب معينة ونقولهم بدكم تمشوا عليها، لأنه مش كلنا عندنا نفس التكيف ولا نفس القدرة صحيح. في حياتنا
1: صحيح صحيح. طب اليوم أيضا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي هذا ضغط آخر كذلك، كيف تساهم المقارنات المستمرة، صور النجاح اللي بنشوفها وهي ليست يعني بالضرورة نجاح ولكن في بعض الأحيان يعني غير حقيقية، في زيادة هذا الضغط؟
2: صحيح. أول شيء لازم نحط في بالنا شغلة واحدة، إنه وراء كل صورة تعب ما حدا شافه. والناس بالعادة لما تطلع على السوشيال ميديا ما حدا بيعرض فشله أو خيبته.
1: تجمل، أليس كذلك؟ نتجمل على وسائل التواصل.
2: وغير أنه ممكن نتجمل، يعني إحنا بالآخر لما نعرض شيء على أي نطاق في السوشيال ميديا، ما نعرض شو إحنا تعبنا، شو صحيح. إحنا ألمنا صحيح. شو إحنا وصلنا لإنه لحتى نوصل لهاي الصورة أو لهذا المكان أو لحتى لهذا المنصب أو لشخص معين نتصور معه. فما نعرض تعبنا، ولكن دائما نفكر إنه إحنا كمان عنا أجزاء تانية بحياتنا ناجحين فيها. ما نحط حالنا في خانة واحدة إنه فلان وصل لمكان معين معناته أنا فاشل. لا، أنت كمان ناجح، بس أنت لو بتطلع على حياتك من منظور آخر وبتشوف شو عندك مصادر وشو عندك موارد وشو عندك أمور، رح تبدأ. لكن طول ما أنت محدد فئة معينة أو حاطط حالك في مقارنة مع شخص آخر، ما رح تنجح. عشان تنجح لازم تركز على أهدافك وحالك مش على الآخرين، هذا واحد. ثانيا، السوشيال ميديا تعرض لنا اللي إحنا بدنا نشوفه، أو الناس بتعرض بمعنى أصح الإشي اللي هم بدهم يورجون إياه. فأنت كمان لما بدك تنجح بدك تحاول تسعى على الشيء اللي أنت بدك إياه واللي بدك الناس تشوفه.
1: نعم.
2: فالمقارنات حلو الواحد يقارن بصورة إيجابية، كيف نجح، كيف وصل، يسمع قصص نجاح لناس، يحاول يأخذ منهم أفكار معينة يبني عليها أسس في حياته، هذا إشي إيجابي. ولكن إنك تقارن بصورة سلبية، هم عندهم أنا ما عندي، هم وصلوا لراحة مادية أنا ما عندي، بالمقابل لو بتركز رح تقدر توصل، مش صعب إذا أنت ركزت.
1: طيب دعينا نتحدث الآن، كيف يمكن لهذا الشخص اللي بيوازن بين الطموح الصحي أنه يوازن بين الطموح الصحي والرغبة في النجاح، ليس كذلك، وهي رغبة مشروعة، وبين الحفاظ على راحته النفسية وجودة حياته؟
2: كيف يقدر يحافظ على صحته النفسية من غير مقارنات قصدك؟
1: يعني كيف هذا، نعم، أنه يوازن بين الطموح والرغبة إنه في يتقدم والحفاظ على راحته النفسية؟
2: أولاً يعرف هو شو مقدرته، يعرف شو هو بده. ثانياً يحط أهداف واضحة صريحة لوين بده يوصل. في فرق بين الرؤية والهدف. الرؤية اللي هي الشكل العام لوين بده يوصل، أو شكل حياته العام. فالأهداف الصغيرة هي اللي بتبني رؤيته، هذا واحد. ثانياً بده يحاول يحط لإله، يعرف شو نقاط القوة والضعف عنده، ويعرف إنه قصته مختلفة عن قصة غيره، إمكانياته مختلفة عن إمكانيات غيره، فيعرف شو هو مقدرته، يشتغل عليها، يعرف هون نقاط قوته يقويها. كل ما اشتغل على نقاط القوة عنده، كل ما قدر يبدع أكثر وينجز أكثر وينجح أكثر. كل ما عرف وين نقاط الضعف عنده، كل ما قدر يساعد حاله إنه يصقل مهاراته أكثر وينجح. وكل إنسان فينا بيحمل مهارة ما بنعرفها إلا في حالتين بصراحة، اللي هي الأزمات تكشف شو عنا إحنا نقاط قوة وضعف، والمشاكل اللي إحنا بنمر فيها بحياتنا بتغير روتين حياتنا، بتخلينا نتكيف بطريقة تانية. في كتير ناس من رحم المعاناة ورحم الأزمات نجحوا وأبدعوا وما عمرهم تصوروا إنه ممكن يبدعوا. فلما تمر عليك أزمة أو شيء معين، أو تحس حالك أنت في ضغط شديد ومش عارف من وين تبدأ، اتذكر إنه هذه نعمة على فكرة، مش نقمة عليك، لأنه في شيء معين أنت بدك تسويه بس مش عارف من وين تبدأ. فأقعد مع نفسك على هدوء، ورقة وقلم، اكتب شو أنت بدك، مش تكتب بهدف إنه بس إنه بدك تحقق 1-2-3، لا، ما هو حتى لو تكتب مليون ورقة طالما ما في سعي وما في مبادرة
1: لن تستطيع تحقيق أي شيء، نعم،
2: ما راح تحقق شيء. فحط هدف واحد اشتغل عليه، مثلا أنا بدي أوصل لوظيفة معينة وهي هاي وظيفة أحلامي، طب شو أنا عندي أدوات تساعدني، شو أنا عندي مهارات أصقلها، شو أنا عندي موارد أستفيد منها، طب شو أنا محتاج شهادات، شو محتاج خبرات. طيب أنا ما عندي مثلا الميزانية الكافية إنها تساعدني إني أشتغل في هذا الشيء، كيف بقدر أوفر؟